0: العظيم. استمعنا وإياكم إلى الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، فإنك يا ربي إن تكني إلى نفسي تكني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك بعزك مع ذلي، إلا رحمتني، وأسألك بقوتك مع ضعفي، وبغناك مع فقري إليك. هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وذل لك قلبه، يا ذا الجلال والإكرام. مع القرآن، مع كتاب الله، مع القرآن.

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، القارئ عبد الحكيم السامرائي يتلو علينا آيات بينات من الختمة المرتلة ومن الحزب التاسع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم تحية طيبة مباركة في يوم جديد على موجة FM 91.1 من إذاعة دار السلام من بغداد، فأهلا ومرحبا بكم.

القرآن مائدة السماء التي لا تنفد.

كلما قرأته أحسست أن الله يخاطبك أنت.

0: ربيع القلوب في صحراء الدنيا.
1: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في الختمة المرتلة
2: بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي،
1: ما تيسر له من الحزب 20.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين

أقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

أنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟

ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله

قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون

وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم

الآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات؟

المسلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة

0: فاسقين.
1: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج

يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة في الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
2: لا إله إلا الله الملك.

حيث لا أحتسب. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. اللهم إني أسألك أن

0: زادك أخي الحبيب، لازم ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، فبركة الذكر في الدنيا وجزاؤه في الآخرة.
1: أذكار الصباح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح قد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.
0: رضيت

0: كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: يقولها ثلاث مرات، رواه مسلم.
0: بسم الله.

0: مات.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح ومات من يومه دخل الجنة، ومن ذكرها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقولها 10 مرات، رواه أحمد.

0: مجيد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.
2: أذكار الصباح.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. أذكار الصباح.
3: القرآن أمان في الفتن وطمأنينة في الشدائد.

0: المؤمنون.
1: حروفه نور وكلماته حياة.
2: إنا فتحنا لك

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى الختمة المجودة بصوت القارئ محمود علي البنا، يتلو علينا تلاوة معطرة ومن الحزب 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذن استمعنا وإياكم إلى الختمة المجودة بصوت القارئ محمود علي البنا، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: اللهم إنك ترى ما لا نرى، وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، ويسر أمورنا، وارزقنا وأنت خير الرازقين.
0: معكم إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة الأكارم، دار السلام تتواصل معكم في هذه الفترة، أما الآن نبقى مع إعادة لحلقة من برنامج الصادق الأمين.
2: الصادق الأمين
3: على إذاعة دار السلام. الصادق الأمين.
2: الصادق

0: مع سمير العزاوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي الكرام، حياكم الله أخواني أخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا، يسر أموركم يا رب، يبارك لكم بأعمالكم أعماركم، أرزاقكم لقاء جديد عبر أثير إذاعة دار السلام. ورقم حلقتنا لهذا اليوم 2126 من برنامج الصادق الأمين، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. الله

حياكم الله أحبابي الكرام. سر رب العالمين سبحانه وتعالى أن يسهل يسر أمور أولادنا وأحبابنا في اللذات الأكباد، يسرهم امتحاناتهم يا رب، إن شاء الله يفرحكم جميعا بتفوق أولادكم يا رب، تجعل التفوق والتميز حليف لأولادنا ولبناتنا، آمين يا رب العالمين يا الله. ونسألك يا رب الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. أيها الأفاضل أيها الأحباب، نبدأ وإياكم بكلمة طيبة راقية. الإيمان بقلب الإنسان بقلب المؤمن مثل الشجرة، الشجرة يكون لها أغصان، وهذه الشجرة كل غصة من عندها ينتهي إلى مكان معين. فتخيل أنه بقلبي وقلبك شجرة إيمان، شجرة إيمان طيبة، هذه الشجرة غصن بها ينتهي إلى قلبك، ثمرة هذا الغصن ما يحمل لك التفاح والبرتقال ولا لا، يحمل حسن الظن بالله، يحمل الاعتقاد، يحمل توحيد رب العالمين وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، يحمل الإخلاص لرب العزة جل جلاله وعم نواله. وهناك غصن ثاني ينتهي به إلى اللسان، من ثمرات هذا الغصن أنه يبعدك عن الكذب، عن الغيبة وعن النميمة وعن القيل والقال. والغصن الآخر أيها الأفاضل ينتهي بيك إلى الإيدين، الإيد اللي الآن بين إيده، يعني دا تسوق بيها ولا دا تأكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تمشي معاملتك ولا تقرأ تقلب الأوراق ولا تكتب ولا تشتغل بيها، بدون إيد ما تقدر لا تشتغل، ولا أم البيت الآن قاعدة ربما دا تطبخ، أو كل هذا بإيد من ثمراتها كف الأذى، تستعملها لطاعة الله تبارك وتعالى وتكف الأذى عن فلان وعن فلان، وإعطاء الصدقات بالإيد. والإيد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا بالأعطاء والخير من اليد السفلى، وكما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. هناك غصن آخر ينتهي بك للعين، هذا الغصن من ثمراته غض البصر، نعم غض البصر عن الحرام، غض البصر عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، عن أعراض الناس، عن بنات الناس. وياك ربما بالكلية من الطالبات، وربما بالوظيفة من الزميلات اللي وياك بالوظيفة، أو مدرسة بالأستاذة بالجامعة، بأي مكان، طبيبة بالمستشفى، ولا من بأي مكان، بالسوق بالسيارة، غض البصر. ثمرات هاي الشجرة بها غصن غض البصر، وهذا البصر اعلم أنه من بديع صنع الله سبحانه وتعالى، فلا تستخدمه الله تبارك وتعالى. تخيل أكو ناس ما عنده عيون، وأنت رب العالمين جل جلاله الله أعطاك عيون، لا تستغلها بمعصية الله تعالى، لا تستغليها بمعصية رب العزة تبارك وتعالى. الأمر الآخر والغصن الآخر ينتهي بك إلى الجوف، نعم من ثمرات هذا الغصن القناعة وأكل الحلال، ترك الشبهات، من ثمرات هذا الغصن أيها الأحباب. وغصن آخر ينتهي إلى نفسك، من ثمراته تسكيت النفس وترك الشهوات واهتمام بتهذيبها وترغيبها بما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الدائم والثابت واليقين الصادق الراسخ. قلوا آمين آمين يا رب العالمين.

حياكم الله أيها الأحباب، وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج البيت الحرام. اللهم آمين يا رب العالمين. يا الله بإذن الله سبحانه وتعالى تكون إن الحلقات في الأسبوع المقبل إن شاء الله نتكلم بها عن الحاج ومنزلة الحاج وفضائل الحاج. يا رب يرزقنا وإياكم عاجل غير آجل حج البيت الحرام. يا رب يا رب ترزق كل قلب وكل مشتاق إلى هذا الركن العظيم وهذا الفرض العظيم. رزقنا اللهم آمين يا رب العالمين. يا الله نتكلم بحلقتنا لهذا اليوم عن طبيعة الإنسان أنا وإياك وياك يا أختي الكريمة، أنه الإنسان بطبيعته ما يقدر يعيش وحده، يبحث عن صديقي أنسة، يبحث عن رفيقي ساندب دنيا، يبحث عن صاحب بالسفر، يبحث عن رفقة طيبة ربما بالعمل أو بأي مكان، يبحث عن رفقة طيبة صاحب قد يكون يريد يفتح محل أو يفتح مشروع تجاري، يبحث عن صاحب يكون أمين يشاركه بالتجارة بالمحل بالسيارة بأي مكان. هناك صحبة طيبة وهناك صحبة خبيثة، هناك صحبة مبنية على المصالح الدنيوية حصرا، وهناك صحبة مبنية على الحب والألفة والمودة والمحبة وطاعة الله تبارك وتعالى. تعالوا وياي نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نشوف شنو حقيقة هاي الصحبة، لها أثر بحياتي في مسيرتي أنا كإنسان. لو نجي على نقطة الانطلاق الأولى، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اختار أصحابه، والأصحاب الكرام اختاروا صحبة محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن نقوا النفوس ونقوا القلوب

واقع حياتهم اليومية، لها أثر كبير بكل سلوكياتهم. تعلموا من صاحبهم محمد عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اختار رب العالمين لمحمد صحبة طيبة صالحة عليه الصلاة والسلام. اليوم أنا وياك خلينا نشوف صحبتنا شلون مختاريها، على أي أساس، شنو المعايير، شنو المعايير اللي أنا أخليها حتى أختار صاحب وصديق إلي. الصحبة مو مجرد لقاءات عابرة قعدون وطرب ونسى وسفرات وأكل وشرب وسهرات تالي الليل، لا لا، مو مجرد هذه اللقاءات عابرة وتنتهي القضية. الصحبة هي تكون تأثير متبادل بين اثنين يصل بي إلى أعماق نفسهم، إلى يصل بي إلى هذا العلاقة تقوم على أساس الحب والود، لا على أساس العداوة والبغضاء. رب العزة قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، قال إلا المتقين. ذول الأصدقاء بعضهم لبعض عدو، لكن استثنى منهم قال إلا المتقين. المتقين صحبتهم طيبة، يلتقون الله تعالى، يتعاهدون على أمور الخير، يتناصحون على عمل الخير. هاي الآية تخلي خط فاصل بين صحبة تنفع وصحبة تضر. أكو صاحب ينفع وأكو صاحب يضر. المتقون أحبابي الكرام اللي تبقى مودتهم وتصلح علاقتهم للآخرة، تمتد المودة إلى الآخرة. هل أكو ندامة لصحبتي أنا لأنه أنا مصاحب فلان؟ هل أكو ندامة أو يوم الأيام راح يجي أتندم؟ طيب نعرف هذا الأمر لكن بعد الفاصل أيها الأحباب.

فلا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الكرام. هل الصحبة ندامة؟ هل أني أندم لأنه صادقت وصاحبت فلان؟ بيوم القيامة راح يجي الظالم يعض على إيده حسرة وأسف، يتمنى أنه لو سلك طريق النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتمنى أنه ما اتخذ فلان خليل وصاحب أي شخص معين، ما اتخذ فلان خليل

صاحب إله. يقول تبارك وتعالى: يوم يعض الظالم على يديه. ظلم نفسه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني مشيت ويا طريق الرسول، على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني علما الخليل الصاحب. يقول: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تأمل هذا القول، ولا يكون يوم من الأيام يصيبك وتبدي تتحسر. اتأمل: يا ويلتا، كلمة تخرج من القلب، قلب محترق بداخله ألم، بداخله وصفة وحسرة. يا ويلتا، كلمة تخرج من القلب، قلب محترق، قلب فيه من الألم. ليش؟ لأنه اتخذ فلان صاحب وصديق، لأنه كان فلان سبب بضلال فلان، سبب بكفر فلان، سبب بخروج. فلان أو فلانة عن جاد غوايتي وضلالي. بعدين رب العزة جل جلاله يختم الآية بذكر الشيطان، الشيطان اللي يخذل الإنسان، اللي يخذل الإنسان. أحوج ما يكون إلى اليوم نخذل الشيطان، نخذل الشيطان، ونختار الصاحب الطيب. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. طرق كثيرة مع الأسف. اليوم بتشوف أصدقاء سوء وأصحاب سوء وناس ما ماشي على طريق الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بيسحبون فلان وفلان وفلان وبيأثرون عليهم. رح يجي يوم واللي اتبع وصاحب مثل هيك ناس يعض على إيده ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.

أرحب بكم أحبابي وأخواني وأخواتي، وأسأل رب العزة جل جلاله وعم نواله أن يجمعنا وإياكم على الخير دوما، آمين يا رب العالمين، وأن يسر أمورنا وأموركم وأمور جميع المسلمين. الأرواح تتجاذب، أي نعم، الأخيار للأخيار والأشرار للأشرار. الحبيب صلى الله عليه وسلم يبين أنه هذا الأرواح تميل إلى شبيهتها. بتشوف واحد اللي بباله واللي يفكر بيه اللي هو الونسة والسهر وربما الخمر ولا لعب قمار ولا الربا ولا زنا وسهرات وهذا مصاحب ما أدري منه وذاك ما أدري. تشوف يميل الروح مالته تميل إلى شبيهة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، اللي يتعارف منها يئتلف، الطيب للطيب، الأخيار للأخيار، والشر للأشرار. معنى هذا أنه بحياتنا أحبابي الكرام، المؤمن، الإنسان المؤمن ينجذب إلى الشخص المؤمن تلقائيا، لغة أرواح ولغة قلوب، جنود مجندة الأرواح تروح على شبيهة. الفاجر ما يئنس بجليس المؤمن، شوفه يختنق. الفاجر ما يئنس إلا بمجالسة الفاجر، وبالعكس المؤمن ما يقدر يجالس الفاجر، يختنق. ما هو في كلامه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا في كلامه ذكر الحلال ولا الحرام ولا الصح من الغلط، لا لا. بتشوف المؤمن يختنق، ما يقدر يكمل المشوار ولا يقدر يكمل الجلسة، وإذا كملها على مضض وقوة عليه بيطلع يقول والله اختنقت ما قدرت أكمل إلا بالقوة. ليش؟ لأنه نفسه طاهرة، ما تجد إلها وجود إلا مع الصالحين، وذاك الآخر نفسه خبيثة ما إلها وجود إلا مع شبيهاتها، إلا مع الخبث، إلا مع النفس الخبيثة. سأل رب العالمين أن يطهر قلوبنا ونفوسنا، تكون أرواحنا تتجاذب للخير دائما، والأرواح جنود مجندة، فخلي روحك طيبة تألف وتآنس الطيبين.

لطف من. حياكم الله أحبابي وإخواني وأخواتي. من ثمرات مجالسة ومصاحبة الصالحين راح تكسب من هاي الصحبة الحلوة الطيبة، من ثمراتها راح تحصل شيء من هذه الصحبة، مثل يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر بيناتهم، يعينون بعضهم البعض على طاعة الله تعالى. إذا كسلت عن الصلاة يذكروك، إذا هممت بمعصية أوقف يذكروك، ينهونك عنها، تعال وين رايح، هذا مو ثوبك، هاي السالفة مو إلك، هذا المكان مو. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن من ثمرة مجالسة الصالحين، من ثمرة الصحبة الحلوة الطيبة، أنه يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، هذه ثمرة. والأمر الآخر أنت تدخل معهم في سباق الخيرات، لما تشوف يعني من الأصدقاء والناس اللي تعرفهم، هذا اللي ورد ربما بليل ولا بذكر بنهار ولا عمل صالح، ويتصدق ويتسابقون إلى الجنة. لما تشوف أصحابك بهالطريق ماشين، راح قلبك يبدي شوية شوية يدخل منافسة وياهم، إلى أن يصل إلى منافسة حقيقية مع قلوبهم. رب العزة يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى أيضا موضع آخر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن أيها الأحباب، بهذا الأمر لابد أن تكون إنه مسارعة، لابد أن تكون إلي وإلك مسارعة بهذا الأمر، نسارع إلى مغفرة من رب العزة، إلى جنة عرض السماوات والأرض. الأمر الآخر اللي هي ثمرات الصحبة الطيبة الصالحة الصادقة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الصحبة الصالحة سور، نعم شبهها بسور يحميك من الانحراف. يقول تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نأخذ ثمرة من ثمرات الصحبة الطيبة اللي تنال بها رضا الله تبارك وتعالى، لكن بعد أن نقف وإياكم هذه الوقفة ثم نعود أيها الكرام.

0: حياكم الله أحبابي أخواني وأخواتي. أكو بركة، بركة مجالس الذكر، حتى لو يعني كنت مقصر بي. من أعظم ثمرات الصحبة الطيبة الصالحة أنه الله سبحانه وتعالى يغفر للجليس حتى لو كان دونهم أقل منهم درجة ببركة وجودهم، وجوده وياهم. أخبر الحبيب الما ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول الملائكة تحيط بمجالس الذكر، ثم يقول الله عن أهل المجلس أشهدكم أني قد غفرت لهم. مجلس يذكرون بي الله تعالى، تخيل أنت وياهم أقل منهم شأن ودونهم درجات، الله تعالى يقول عن أهل هذا المجلس اللي يذكر فيه رب العزة تبارك وتعالى، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك فيهم يا رب، فيهم فلان ليس منهم، إنما إجا لحاجة ولقاهم جالسين وقعد وياهم يقرأ قرآن، قعد وياهم يعملون ذكر، قعد وياهم يدرسون حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، قعد وياهم يتعلمون مسألة فقهية، قعد وياهم بيتعلمون الحلال ولا الحرام ولا قعد وياهم هذا المجلس الطيب الصالح اللي ما يذكر فيه إلا الله عز وجل. قالوا يا رب فلان ليس منهم، اجب حاجة وقعد وياهم. فيقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. جلساء ما يشقى بهم جليس، هاي الصحبة الطيبة الصالحة ما راح تخسر بها أبدا، أبدا ما راح تخسر بها. والحبيب عليه الصلاة والسلام بالحديث يقول إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا تعالوا، وين؟ هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. لقوا ناس تذكر الله تبارك وتعالى، فيقول الله تبارك وتعالى فأشهدكم أني قد غفرت لهم. ذول قاعدين يذكرون الله، ما قاعدين يتآمرون ولا قاعدين يخططون لسوء للناس ولا قاعدين يذكرون الله تعالى، قاعدين بيخططون ربما لمصلحة بلد، ربما لهداية ناس، ربما بمشاريع للعمل للخير للإصلاح للتربية يقول الله يعني جلستهم هاي ما تخلى من ذكر الله تبارك وتعالى. في آخر حديث يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول ملك فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. هذا بالحديث الآخر يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليس، لا يشقى بهم جليس. ولولا ثلاث خصال يقول سيدنا عمر ما أحببت أن أعيش في الدنيا: صوم الهواجر وقيام الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب التمر، يعني مجالسة الصالحين. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام في نصيحة نبوية، يا رب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تصاحب إلا مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا أهم العبث أبدا، بل أوصانا وصية واضحة، قال لا تصاحب إلا مؤمن، صاحب حتى ما تعظ يوم القيامة على أصبعك وتندم. لا تصاحب إلا مؤمن، هذا يقول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا تصاحب إلا مؤمن. شوف من أصحابك كم واحد يا ابني يا أختي يا بنتي أستاذنا الفاضل، كم من أصحابك مؤمن بالله حق الإيمان، شكد. إذن أنت مطبق وصية حبيبك محمد ونصيحة محمد عليه الصلاة والسلام، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. نصيحة أغلى من الذهب من الحبيب عليه الصلاة والسلام. المؤمن اللي ذكرك بالله إذا نسيت، اللي ساعدك إذا ضعفت، التقي اللي بارك بطعامك وشرابك إذا أكل منك، ولما يدعو لك بالخلف الله سبحانه وتعالى يستجيب هذه الدعوات. أمر آخر أيها الأفاضل، ربما لضيق الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص نكمل إن شاء الله بالحلقة المقبلة بإشارة من أيسر إلى نهاية وقت الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكمل وإياكم بالحلقات المقبلة إن كان في العمر بقية. أيها الأفاضل أيها الأحباب، أذكركم بصيام الخميس، تدعونا إن شاء الله، ندعو لكم بظهر الغيب. أسأل رب العزة يحفظكم، يحفظ أولادكم، يحفظ بناتكم، يسر أموركم يا رب، تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. نلتقي بإذن الله مع حلقة ولقاء جديد مع الصادق الأمين. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الصادق الأمين، كنت مع الصادق الأمين من إذاعة دار السلام مع سمير العزاوي.

0: الصادق الأمين.
1: يا رب سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليك، ومن أخلص من قام إليك، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، ولك الحمد ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما، ولك الحمد ملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله أهل الثناء وأهل المجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. لا مانع لما أعطي، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذل

0: إني أمد إلى رحمتك يدي وأضرع إلى فيض كرمك بقلبي وسمعي وبصري، وأرجوك لديني ودنياي وجميع شأني، فإن كرمك ينال المطيعين والعصاة، ورحمتك وسعت كل شيء حتى المتمردين العتاة، وعفوك شمل الكافرين إذا أعلنوا التوبة وفروا إلى الله، ونعمك التي لا تحصى عددا أفضتها على كل ما في الحياة. اللهم إن غضبك لا يبقي ولا يذر، وانتقامك من أعدائك ليس منه مفر، ونصرك لأوليائك في نفوس المؤمنين قد استقر، وقد أرسلت رسولك بدين الحق ليعلو ويظهر. فارحم اللهم ضعفنا من غبتك، وأجرنا وأهلينا وأولادنا من نقمتك، وانصرنا على جميع أعدائنا وأعدائك، وأظهر على جميع الأديان والمذاهب دينك، إنك دائما على ما تشاء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا عبادك القلب، فاجعل قلوبنا معك، وقو نفوسنا على الفتن والشبهات مهما تكالبت، واجعل نور حقنا يكتسح ظلمات الباطل مهما تراكمت، واجعل قوتنا في ديننا عزا نذل به أعداءك، وتضحيتنا في سبيلك نصرا نقهر به من تكبر واستعلى، وثباتنا على الحق خزيا لكل من أعرض وتولى.
1: إذاعة دار السلام من بغداد.

0: الصلاة لهذا اليوم.
1: الصلاة.
0: نذكر مستمعينا الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الثلاثاء 5 من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، 17 من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان الظهر يرفع في 12:04، أذان العصر في 3:45، أذان المغرب في 6:51، أذان العشاء في 8:15، أذان الفجر ليوم غد في 3:37، شروق الشمس غدا في بغداد في 5:09 صباحا إن شاء الله تعالى.

0: دار السلام.
1: كلام الله.
2: من هذا فرت قريش، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. من هذا فرت قريش، ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره.
1: منار

إذاعة دار السلام من بغداد، الآن مع تلاوة القارئ محمود الدميري مع آيات بينات من النصف الثاني من الحزب الأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود الدميري، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وأرضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، وأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، والموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

0: العربية إذاعة دار السلام تقدم بالعربية.
1: إذا الغيم تنهمر الحروف لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف، فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاهز الوقوف.
2: يا ليتما الفرات يخبرنا أين تولت بأهلها السفن. السلام عليكم. المحصلة في اللغة ليست النتيجة، الكلمتان ليستا مترادفتين، وحصل لا تعني حدث، ليس بالضبط. هناك قوتان تجذبان الدلو، وبالرياضيات نحسب المحصلة. هذه محصلة لأنها مجموع أكثر من شيء، وعندما تقول كسبت 100 دينار فأنفقت 20 دينارا على الطعام و30 على الملابس، وفي المحصلة بقي معي 50 دينارا، فهذا تعبير صحيح. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: الحاء والصاد واللام أصل واحد منقاس، وهو جمع الشيء، ولذلك سميت حوصلة الطائر لأنه يجمع فيها، فللطائر حوصلة يختزن فيها الحبة ليخرجه من بعد ويطعم أفراخه، والحوصلة فيها ما جمعه من هنا وهناك. ومن الأصل حصل، اشتقت العرب المحصول والمحاصيل، والحصالة في مصر كانت في الماضي فخارا، وفضيلة الحصالة القديمة أنها تحبس النقود، فلا سبيل للطفل أن يستعيد القروش التي وفرها، وآفة الحصالة الفخارية أنها تكسر في يوم العيد. ثم أصبحت الحصالة علبة ملونة جميلة ولا تكسر، ولكن آفتها أن الطفل كلما اشتهى شراء شيء سارع إلى فتحها قبل الأوان. ونعود إلى الأصل حصل، فقد اشتقت منه لغتنا في دول المغرب العربي التعبير تحصل على، ومع البيئات الإعلامية التي جمعت بين أبناء هذه اللغة من شتى البلدان دخل الفعل تحصل إلى لسان المشارقة. وقد نستخدم الفعل حصل في غير موضعه، كأن نقول حصل معي حادث، وذلك فرارا من التكرار في القول حدث معي حادث. نحن لا نريد أن نكرر حدث وحادث. اللغة أيها السادة تحتال على نفسها وتكسر بعض قواعدها في سبيل جمال التعبير، وقد ينسى المترجم نفسه فيسمي موظف الضرائب ناقلا للتعبير الأجنبي فيقول رجل الضرائب، ولكن هناك كلمة واحدة بالعربية تصيب الهدف، وهي كلمة محصل، وهذه مرة أخرى من الفصيح. وأما قولهم في مصر حصلني بمعنى اتبعني فابتداع. الفعل حصل من الأفعال الجميلة التي يستعملها صاحب اللغة الأنيقة استعمالا صحيحا، وما زال هذا الفعل يملك قدرة اشتقاقية لم تستخدم بعد. فلماذا مثلا لا نقول الاستحصال والانحصال والاحتصال؟ تطور اللغة قد يقتضي استخراج اشتقاقات أخرى من الفعل حصل. اللغة العربية لغة اشتقاق، ولهذا فصدرها يتسع باستمرار، وهذا كما لا يخفى على أحد تحصيل حاصل.

من بدائع التورية مع توخي الصدق في موطن الخوف قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: وقد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رديفه عام الهجرة، فقيل له: من هذا يا أبا بكر؟ فقال: رجل يهديني السبيل. ومن الكنايات في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إياكم وخضراء الدمن، يريد بها المرأة الحسناء في منبت السوء، ذلك أن الريح تجمع الدمن أعزكم الله في البقعة من الأرض، فإذا أصابه مطر نبت عنده. أنه قد نبت في منبت سوء، يقول: ومنبتها خبيث كالدمن فإن العرق دساس. يقول الشاعر: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي.

تقول العرب في أمثالها ماز رأسك والسيف، فما معنى هذا المثل؟ يريدون بقولهم ماز رأسك والسيف أي باعد رأسك من السيف، والمخاطب رجل اسمه مازن. روي عن الأصمعي أنه قال: أصل ذلك أن رجلا يقال له مازن أسر رجلا، وكان رجل يطلب المأسورة بذحل أي بثأر، فقال له ماز رأسك والسيف أي مازن نح رأسك لأني سأضرب بالسيف، فنح رأسه فضرب الرجل عنق الأسير. ومن أمثالهم الليل وأهضام الوادي أي اتق أن تسلك ليلا في أهضام الوادي، والهضم هو المكان المطمئن من الأرض.

وقال أحد الحكماء: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي فر منه ويفوته الغنى الذي سعى إليه، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. سئل ابن عباس عن الغضب والحزن أيهما أشد، فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف، فمن نازع من يقوى عليه أظهره ويسمى غضبا، ومن نازع من يعجز عنه كتمه ويسمى حزنا.

حردة يستعملها العامة في بلاد الشام بمعنى زعلة، وكلا المفردتين حردة وزعلة من العربية الفصحى. وبحسب سيبويه حردة يحرد حردا إذا غضب، وتعني استاء وسخط. ولكني وقعت على استعمال آخر لهذه المفردة في كتاب الله تعالى في سورة نون، يقول تعالى: وغدوا على حرد قادرين. وقرأت فيما قرأت أن العرب تقول: حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطر، وحاردت الناقة إذا لم يكن فيها لبن. فأخذوا الحرد بمعنى المنع، وتلك قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا أن يمنعوا من عطائها الجنة، بمعنى البستان طبعا، أن يمنعوا من عطائها المساكين والفقراء. نتشة، يستعمل العامة كلمة نتشة للتعبير عن قضم لقمة من اللحم أو الطعام، وهي كلمة فصحى تعني جذب أو نتف، ولها معان أخرى بحسب استعمالها. فيقال: نتش الجراد الأرض أي أكل نباتها، ونتش الشيء أي أخذ منه، وتأتي بمعنى القليل. يقال: ما أخذ من الشيء إلا نتشا قليلا. نغصة، يقال نغصة في العامية للإشارة إلى أمر حال دون اكتمال الفرحة، وهي كلمة فصحى تعني لم تتم هناءة أمر ما، تستخدم مع التشديد. نغصة بمعنى كدر أو قطع ما هو محبب. يقولون امرأة مرضعة، والصواب امرأة مرضع بحذف التاء، لأنها صفة خاصة بالإناث. لا تأتي التاء في هذه الصفات إلا إذا أردت وصفها بتلك الحالة، فلو قلت مرضعة تكون قد أردت وصفها بذلك حال إرضاعها طفلها وهو لاقم ثديها. يقول تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يقولون هو معمر بالكسر إذا عاش طويلا، والصواب معمر بالفتح بصيغة اسم المفعول، وهو الذي أطال الله عمره. يقول تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب.

وقف أعرابي معوج الفم أمام أحد الولاة وألقى عليه قصيدة في الثناء عليه التماسا لمكافأة، لكن الوالي لم يعطه شيئا وسأله: ما بال فمك معوجا؟ فأجاب الشاعر: لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس. ومن طرائف القدماء أن أعرابيا سأل شخصا معروفا ببخله: ما الفرح بعد المصيبة؟ فأجاب: أن تحلف على الضيف بالأكل ويتحجج بالصيام.

قال بعضهم لا نحبه ولا نسبه، وقال آخرون بل نسبه ونلعنه. الحجاج ابن يوسف الثقفي. كان الحجاج ابن يوسف شخصية خلافية في حياته وبعد موته وحتى يوم الناس هذا. ولد في الطائف موطن عشيرته ثقيف،

مع مولد الدولة الأموية، وشب فصيحا يساعد أباه في تعليم الصبيان. عندما كان الحجاج في 24 من عمره، نشأت على مقربة منه في مكة المكرمة دولة ضرار، ففي مكة أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة. حكم ابن الزبير الحجاز وسير أخاه مصعبا إلى العراق فحكمها، ولم يبق لبني أمية سوى الشام ومصر. وبعد سنين قلائل تولى الخلافة في الشام رجل قوي هو عبد الملك بن مروان. مل الحجاج التعليم وقاده طموحه إلى السياسة، لكنه رمى بنظره بعيدا فارتحل إلى الشام وانضم إلى شرطة عبد الملك، أصبح قائدا سياسيا. رأى رجاله مرة يأكلون في غير موعد أكل ودعوه إلى طعامهم، غير أنه حرق عليهم خيمتهم وعاقبهم، فشكاه قائده إلى الخليفة. أصلح الخليفة بينهما، لكنه أدرك أن بين رجاله من يملك قلبا قويا. مضى عبد الملك إلى العراق لمحاربة مصعب بن الزبير، واصطحب الحجاج. قتل مصعب وعاد العراق إلى حظيرة الدولة الأموية، لكن عبد الله بن الزبير ظل في مكة وظل ينادي بالخلافة في الحجاز. فوجه إليه عبد الملك الحجاج في جيش كبير. كانت فرصة الحجاج ليستعمل قسوته. احتمى ابن الزبير بالحرم المكي، فضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق وحاصر الحرم حتى قضى على ابن الزبير وقتله وصلبه. لم يبالي بقرابة ابن الزبير من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بأن أمه هي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. فلماذا يمتنع كثيرون عن لعن الحجاج؟ ذلك أنه قضى على الانشقاق في الدولة الإسلامية ومنع ازدواجية الخلافة. قال له عبد الملك في ساعة صفاء: صف لي نفسك. فقال الحجاج: أنا حقود حسود، ولا أعرف رجلا أشد مني إقداما على الدم. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟

كان هناك فيلسوف يدعى ابن رشد، رحل وكثيرنا لا نعرف متى عاش ومتى رحل، ولكن نعرف أنه صاحب فكر بقي فكره حتى اليوم. وكان هناك مهندس معماري يدعى سنان معمار آغا، وسنان عمر آلاف القصور في الدولة العثمانية، ورحل سنان وظلت قصوره باقية شامخة. مضى عهد ابن رشد في غياب، وظل الفكر في أبد الحضور، وكانت دولة فيها سنان يعمرها بآلاف القصور. مضت حتى طواها الدهر نسيا، وذكر سنان حي في العصور. السلام عليكم.

0: برنامج مصابيح أحكام الحج للنساء. مصابيح أحكام الحج للنساء.
1: ومن القواعد الفقهية الأصولية المقررة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء.
1: فمن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم.
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
1: والأصل في التربية رفع الصوت والإهلال بها، وذلك مشروع في حق الرجال دون النساء.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء.
1: وإنما وقع قدر من التنوع في الشرائع مراعاة للفوارق الطبيعية والبدنية والنفسية بين الشقين، وذلك دليل على كمال الشريعة وأنها من لدن حكيم عليم.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
1: أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حجاج بيت الله الحرام، هنيئا لكم، هنيئا لكم ما من الله به عليكم من الوقوف بعرفات وشهود خير يوم طلعت فيه الشمس ونظر الرب إليكم ومباهاته ملائكته بكم، ثم الإفاضة إلى المزدلفة وذكره تعالى عند المشعر الحرام. وها أنتم أيها الموفقون والموفقات يوم النحر، يوم الحج الأكبر، تمتثلون أمر ربكم بقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقد وصف جابر بن عبد الله رضي الله عنه إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بعد أن أسفر جدة وقبل أن تطلع الشمس بقوله: حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم صرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. هذا هو يوم الحج الأكبر على أصح القولين، يوم النحر لتضمنه مناسك كثيرة عظيمة، وقد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على النحو التالي: أولا رمى جمرة العقبة، وهذا واجب من واجبات الحج، وقد رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات متعاقبات مثل حصى الخذف، وهو أصغر من البندق وأكبر من الحمص، جمعنا له أثناء سيره قريبا من المرمى. قال ابن عباس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي، وقال الألباني صحيح. والواجب أن تقع الجمرة في الحوض ولو لم تصب الشاخص، فإن أصابت الشاخص فارتدت ولم تقع في الحوض لم تجزئ، وإن وقعت فيه ثم تدحرجت أجزأت، ويجوز أن يرمي من أي جهة، والسنة ما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ولا يرمي يوم النحر سوى جمرة العقبة، والسنة أن يرميها ضحى حال وصوله منى، فإن أخرها إلى المساء جاز. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت، فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج، رواه البخاري. ثانيا النحر، فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة 63 بيده الشريفة، ونحر علي رضي الله عنه ما بقي. فيجب على المتمتع والقارن هدي، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي المجزئ معشر حجاج بيت الله الحرام ما جمع الشروط التالية: أحدها أن يكون من بهيمة الأنعام، لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إما واحدة من الغنم أو المعز أو 7 بدنة أو 7 بقرة، فيشترك 7 في بدنة أو بقرة. الثاني بلوغ السن المجزئ، وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، و6 أشهر في الضأن. الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة، وهي التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، رواه 4 وصححه الألباني. وما كان أشد منها كالعمياء فمن باب أولى، وما كان دونها في العيب كمشقوقة الأذن ومكسورة القرن فإنها تكره وتجزئ، وما كان أطيب فهو أحب إلى الله عز وجل وأكمل للنسك. ووقت ذبح الهدي أو نحره يبتدئ عند الفقهاء إذا مضى قدر فعل صلاة العيد للمحلين، وينتهي بغروب الشمس آخر أيام التشريق، ومكانه منى ومكة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وله أن يستنيب غيره في ذبح الهدي، والأفضل أن يشهده ويأكل ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن توكل في ذبح هدي عدد من الناس فإنه يجب عليه التعيين عند الذبح، ولا يذبح جملة من الهدي عن جملة من الناس، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس مع أهميته. ثالثا الحلق والتقصير، وقد طوى جابر رضي الله عنه في السياق المتقدم ذكر حلقه صلى الله عليه وسلم وذكره غيره. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة، رواه أبو داود وصححه الألباني. وهو نسك واجب، قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والحلق أفضل، لأن الله قدمه في الذكر فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قالها 3، قال وفي 4 وللمقصرين، متفق عليه. فإن عدل عن الحلق إلى التقصير لزمه أن يعمم رأسه بالتقصير، ولا يقتصر على جانب دون جانب أو يكتفي بأخذ شعيرات لا يظهر بأخذهن النسك. الأمر الرابع طواف الإفاضة، وقد أفاض النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى تفثه من النحر والحلق ووضع الثياب والتطيب. وطواف الإفاضة ركن ركين من أركان الحج، قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابسة ناهي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتمثل. متفق عليه. فدل على أنه لا بد من فعله، بخلاف طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض، وابتداء وقته من آخر الليل من ليلة النحر، والأفضل ضحى يوم النحر، ولا حد لآخره عند الفقهاء، لكن لا يحصل التحلل الثاني إلا بفعله مع السعي إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا لم يقدم السعي. والصحيح أنه لا يتجاوز به شهر ذي الحجة إلا لعذر كمرض أو نفاس، وله أن يؤخره إلى حين انصرافه وينوي به الإفاضة والوداع مع معشر المستمعين والمستمعات حجاج بيت الله الحرام. إن هذا يوم عظيم بحق، فلا غرو أن يكون يوم الحج الأكبر، وحري بك أيها الحاج أن تعظم ما عظم الله، فقد قال تعالى في سياق آيات الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ثم قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها، كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام وكالهدايا وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها، فتعظيمها إجلالا بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم قال: المراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومنها الهدايا والقربان للبيت ومنها الهدايا، فتعظيمها باستحسانها واستسمانها وأن تكون مكملة من كل وجه، فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. إن هذا الحس الإيماني المرهف الذي يستقرئ المعاني من وراء الصور والأعيان في مناسك الحج وشعائره ينبغي أن يستصحبه المؤمن في سائر شعائر الله الزمانية والمكانية، فيعظم ما عظم الله، ويهون ما هون الله، ويقدم ما قدم الله، ويؤخر ما أخر الله، وتستقيم مشاعره مع شعائر الله، ويكون هواه تبعا لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. وكثير من الحجاج ينهمك في أداء المناسك الظاهرة من طواف وسعي ورمي وغيرها دون أن يصاحب ذلك تعظيم باطني لشعائر الله، فلهذا يتشاغل برؤية الغادي والرائح، ويبدو عليه الفتور والملل، ويبحث عن شواذ الرخص، بخلاف من عمر قلبه بجلالة الموقف ولذة العبادة، وهذا ينسحب على بقية شرائع الدين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بتعظيمه وتعظيم شعائره، وأن يرزقنا تقوى القلوب، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: برنامج مصابيح أحكام الحج للنساء، مصابيح أحكام الحج للنساء.
1: ومن القواعد الفقهية الأصولية المقررة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء.
1: فمن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
1: والأصل في التربية رفع الصوت والإهلال بها، وذلك مشروع في حق الرجال دون النساء.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء،
1: وإنما وقع قدر من التنوع في الشرائع مراعاة للفوارق الطبيعية والبدنية والنفسية بين الشقين، وذلك دليل على كمال الشريعة وأنها من لدن حكيم عليم.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.

0: السلامة.
1: برنامج رحلة.
2: إذا سألت فاسأل ما لا يرى سؤالك تسولا، وإذا بكيت فابكي لمن لا يرى بكاءك ضعفا.
0: برنامج رحلة.
2: إننا نعيش وحدنا على هذا الكوكب، هنالك آخرون يروننا غريبي الأطوار، لأن منظومتهم الفكرية تختلف عن منظومتنا الفكرية.
0: برنامج رحلة مع سعد الجبوري.
2: تعالوا نأخذ بالأسباب ونتيقن بالله. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أعرابي عنده جمل قد أصابه الجرب، وإذا بالأعرابي يرفع يديه إلى السماء يدعو الله أن يشفي له جمله، فقال له عمر: يا أخي، أي دعاءك بشيء من القطران؟ جعل الله الدنيا دار أسباب، فمن ابتغى شيئا سلك سبيله، من مرض تداوى، ومن أراد النجاح اجتهد، ومن عزم على السفر اقتنى راحلة، ومن أراد ولدا ابتغى زوجة. هذا مع العلم أنك قد تتداوى ولا تشفى، وتجتهد ولا تنجح، وتقتني راحلة ولا تسافر، وتتزوج ولا تنجب، لأن قدر الله تعالى نافذ لا محالة، ولأن الأسباب تجري على الناس ولا تجري على الله، ولكن أمرنا بالأخذ بها لأنها واقعة في قدر الله. إن الصواب أن نأخذ بالأسباب، ولكن الخطأ أن نجعل يقيننا عليها. هل نسيت أن الله تعالى حفظ يونس في بطن الحوت ب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ هل نسيت أن الله تعالى أبرد النار على إبراهيم بحسبي الله ونعم الوكيل؟ هل نسيت أن الله تعالى شافى أيوب بمسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ وهل نسيت أن الله تعالى رزق مريم بالمحراب هو من عند الله؟ هل نسيت أن الله تعالى أغرق الأرض بدعاء نوح؟ هل نسيت أن سارة عندما بشرت بإسحاق كانت عجوزا عقيما؟ هل نسيت أن الله تعالى أنه عندما ضاقت الأرض على عيسى رفع إلى السماء؟ هل نسيت أن محمدا صلى الله عليه وسلم حينما خذله قومه عرج به ربه إلى سدرة المنتهى؟ حينما نتأمل أوجاعنا نعرف أن أسوأ ما حدث لنا كان من الناس، وأجمل ما حدث كان من الله، وما زلنا نقترب من الناس ونبتعد عن الله، ما زلنا نتداوى عند الناس وننسى أن الطبيب في السماء، ما زلنا نسترزق عند الناس وننسى أن الرازق في السماء، ما زلنا نلوذ بالناس وننسى أن الحامي في السماء، ما زلنا نسأل الناس وننسى أن المعطي في السماء، دوما يخذلنا الناس فمتى خذلنا الله؟ متى ذهبت إليه فوجدت بابه مؤصدا؟ متى قصدته فردك، متى دعوته فصدك، متى جئته خائفا فما أمنك، متى جئته وحيدا فما آنسك، متى جئته مخذولا فما واساك، متى جئته طريدا فما آواك، متى جئته مكسورا فما جبرك، متى سألته الستر فما سترك. ما حاجتك للناس وأمرهم وأمرك بيده؟ ما حاجتك لأبواب الناس المغلقة وباب الله مفتوح؟ ما حاجتك لبيوتهم المؤصدة وبيوت الله مشرعة؟ ما حاجتك لما يملكون وهم وما يملكون لله؟ الناس ذاهبون والله باق، الناس ميتون والله حي لا يموت. إذا سألت فاسأل ما لا يرى سؤالك تسولا، وإذا بكيت فابكي لمن لا يرى بكاءك ضعفا، كله عبدا كما يحب أن يكون لك ربا، وكله عبدا كما يحب يكون لك ربا كما تحب. ولا تكن رجلا وتنسى حديث الغلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فالله يحب أن يسأل ويحب أن يقصد. خذ بالأسباب ما استطعت، ولكن تيقن أنك لن تنال إلا ما كتب لك، ولو هربت من رزقك كما تهرب من أجلك لتبعك رزقك كما يتبعك أجلك.
0: برنامج رحلة.
2: إذا سألت فاسأل ما لا يرى سؤالك تسولا، وإذا بكيت فابكي لمن لا يرى بكاءك ضعفا.
0: برنامج رحلة.
2: إننا نعيش وحدنا على هذا الكوكب، هنالك آخرون يروننا غريبي الأطوار، لأن منظومتهم الفكرية تختلف عن منظومتنا الفكرية.
0: برنامج رحلة مع سعد الجبوري.

0: قلب خفق ولسان صادق، إذاعة دار السلام، موجة التميز، دار السلام.
1: برنامج الحب.
2: ابن حزم تكلم عن الحب وصفاته وعلاقاته ودرجاته وخصائصه، فصل الحب تفصيل فلسفي رائع. ابن القيم الجوزية في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين تكلم عن الحب.
1: برنامج الحب مع الدكتور محمد الرفيعي على إذاعة دار السلام.
2: مرحبا بكم إخوتي الأكارم وبرنامجنا الحب وآثاره وبيان هذا الحب ضمن التشريع الإسلامي بين الموافقة وبين الممانعة. كنا قد وصلنا في برنامجنا إلى ذكر محبة العبد لله سبحانه وتعالى. أول مرة ذكرنا محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، ثم ذكرنا بداية محبة العبد لله سبحانه وتعالى، ذكرنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد استشهدنا بآية من القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى من سورة الأعراف، قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقلنا أن وصف المفلح اللي هو حاز على الفلاح. هنا هذه الآية نجي نقعد نحللها في ميدان قلنا التقعيد البياني للقرآن الكريم. فهنا أربعة من النقاط فصلتها الآية، وهي أولا الإيمان بالله. فالذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، أي أنهم آمنوا بكل ما جاء به وصدقوه في إخباره عن الله سبحانه وتعالى. شو يقول عن الله سبحانه وتعالى؟ هم صدقوه. ثم قال المرحلة الثانية، قال تعالى وعزروه. شنو يعني عزروه؟ عزروه أي أكرموه ووقروه، إكرام النبي وتوقيره. ولا شك أن التوقير والتكريم لا يرتبط بزمان ولا شخص، يعني التشخيص أنه يعني لو أم محمد قدامك توقره وتكرمه في ذلك الزمان حاضر، وإذا غاب الزمان إحنا ما نذكر محمد بالتوقير، لا، إحنا لازلنا لليوم حتى في صلاتنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وما ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم إلا وصلينا وسلمنا عليه وعلى آله وصحبه جميعا. فهذا إكرام منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حق واجب، واجب محبة باتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو بس إحنا، إلى آخر الأزمان وإلى يوم القيامة هذا التوقير واجب لازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من لوازم محبة الله ومحبة الرسول. النقطة الثالثة اللي ذكرتها هذه الآية هي نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده والسير على ما شرع وأمر والانتهاء عما نهى. إحنا نفس الكلام اللي ذكرناه، من قوله يا بتعصى اللي يقول لا أنا أحب الله، يا بتحب الله اتبع الله سبحانه وتعالى، يقول لك لا أنا قلبي نظيف ما مأذي واحد، وهذا مو صحيح. أنت تحب الله قل اتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يحببكم الله. إذن باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ننال محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول كذلك صلى الله عليه وسلم. ما أمرنا بأمر إلا هو كله خير، وما نهانا عن شيء إلا وهو كله شر. فما يأمر به يعني إحنا الله سبحانه وتعالى بالاختيار، من اختار محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن صفاته هي أكمل الصفات وأفضل الصفات. بل في القرآن الكريم مصطفى قال إنك لعلى خلق عظيم. اللام هنا إن جاءت للتوكيد، ولعلى اللام هنا للتوكيد، جد مرتين دي أكد إنك لعلى خلق عظيم. إحنا ممكن كبشر وناس أو رجال عدنا أو نساء عدنا صفة كرم، لكن عدنا صفة أخرى مخالفة مو زينة، أو عدنا مثلا صفة الشجاعة، وربما عدنا صفة البخل. يعني كل واحد يحمل صفة عنده صفة مضادة، ما يجي استكمال إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. الله سبحانه وتعالى وصف أبونا إبراهيم قال إن إبراهيم كان أمة ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا كان أمة، كان مستجمعا لفضائل الأخلاق. فعندما نسير على ما شرع وأمر فثقوا ثقة تامة أن كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحيح 100%. فإحنا ننتهي عن الاجتهاد، وننتهي عن آراء المرجفين، وننتهي عن آراء المشككين، ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غمض واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما ينطق عن الهوى، مو جايب من يعني مو اجتهادا من عنده، ولا هو راح درس بكلية وغيره، بل هو واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يستقبل بث السماء بواسطة جبريل ثم يبلغ عنه. النقطة الثالثة هذه كانت. النقطة الرابعة هي واتبعوا النور الذي أنزل معه. شنو النور اللي أنزل مع محمد؟ وهو القرآن الكريم. فهذه الآيات قلنا حددت المنهج اللي يجب اتباعه في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج اللي كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولا إلى محبة الله سبحانه وتعالى، آية واحدة حددت لنا 4 نقاط تقودنا للفلاح، اللي هم أولئك هم المفلحون. ولم تقتصر دعوة الحب والمودة والحث عليها للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، لا، بل احنا جتنا مئات الأحاديث اللي هي ترد في هذا المجال، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مو هذه دليل على محبة الناس؟ مو دليل على محبة المؤمنين أحدهم للآخر؟ ثم الحديث الذي جاء في الأثر، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا مرات نتكلم نقولهم مثلا فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمي وأبي، والله يا أبا أمي وأبوي كلش غالين علي، لكن الأغلى منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وفدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرتي وعمامي وعقار راسي، فدوة لقدمه لإصبعه قدمه الشريف الصغير، لغلاة رسول الله علينا ولفضل علينا، فضل الرسول علينا كبير. مرات تقرؤون القرآن ما يعني تستوعب كل المعاني الجميلة به. المسألة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية واحدة، يشوف الفضل الكبير يعني اللي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية واحدة، ذكر قال: وما كان الله ليعذبهم. الله أكبر، الله أكبر. قال سبحان الله، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني بس شوية ركزوا بالآية، بس شوية، شوف لعظمة وكرامة محمد صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى. ما يعذب، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إلى كرامة أنت ما عذبهم وأنت بنصهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني حتى في الأحاديث التي وردت عن الدجال، قال: إن ظهر وأنا بين ظهرانيكم فأنا كفيل عنكم، أنا كفيل عنكم، أنا أرد عنكم. هذه يعني أقل مجازات من عندنا، وأقل مجازات لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامته لله سبحانه وتعالى، أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإيمان. من كان لا شيء، أولا رقم واحد، من كان لا شيء أحب إليه من الله ورسوله، أو أن يكون في صيغة حديث أخرى وردت، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية قال: ومن كان لأن يحرق بالنار أحب إليه من أن يرتد عن دينه، ومن كان يحب لله ويبغض في الله. هذه هي أعلى مراتب المحبة، المحبة في الله والبغض في الله. إحنا عندنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخط الأول. إذا رضينا على محمد، واحد يتكلم عليه، لا والله إحنا أصبحنا من الصنف اللي قال عليه شنو؟ قال عليه الله سبحانه وتعالى: أولئك هم القوم الفاسقون، وصفهم، قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وش قال بمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك ان يجعل قلنا ان يحب لله ويبغض لله، ان يحب كل ما يحبه الله تعالى. هذه ايضا من علامات حب المؤمن لربه سبحانه وتعالى. قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالذين يؤمنون بالله ويؤمنون بكل ما انزل وشرع لعباده ايمانا واتباعا ومحبه، فقيمه الايمان والاتباع ان تكون ذا فائده وتاثير في الحياه العمليه، مو بس مجرد رسميات او وجوهيات او كلام يصعد على المنابر او كلام يوجه بالكتب العامه. يجب ان تكون محبه الله ورسوله هي الاستراتيجية العامة القائمة عليها بيوت المسلمين، والقائمة عليها أخلاق المسلمين، والقائمة عليها مجتمعات المسلمين، بدءا من أقل موظف في الدائرة إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس الوزراء. يجب أن تكون محبة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الواجبة الضامنة للسعادة وللناس جميعا. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة من برنامجنا هذا الحب، وعسى الله سبحانه وتعالى يوفقنا أن نقدم لكم ما فيه خير للناس وللمجتمع الإسلامي. كان معكم الدكتور محمد الرفيعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الحب.
2: ابن حزم تكلم عن الحب وصفاته وعلاقاته ودرجاته وخصائصه، فصل الحب تفصيل فلسفي رائع. ابن القيم الجوزية في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين تكلم عن الحب.
1: برنامج الحب مع الدكتور محمد الرفيعي على إذاعة دار السلام.
0: واحد وتسعين فاصلة واحد FM، دار السلام، قلب خافق ولسان صادق. دار السلام.
3: واحد وتسعين
4: دار السلام، قلب خافق ولسان صادق.
3: دار السلام.
4: واحد وتسعين فاصلة واحد FM.
5: العالمية للسيراميك والبورسلين.
6: بشرى سارة.
5: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات، وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-41-26-41 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد نجيب، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
2: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها

عندنا ذات زيادة لنا بالعلم وبالحلم وجم العافية، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين. وما تخفي الصدور. وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وأدخلنا في رحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم لنا بخير الأعمال، واجعل ثوابنا إلى الجنة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمك وحسن عبادتك.

0: العظيم.
1: ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى.
2: راحة ذكر.
3: يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة هو من تركه الناس اتقاء فحشه.

قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه.

0: على الله توكلنا، ربنا هب لنا الخير وأضعافه، ارزقنا عطاء وتوفيقا لا ينفد،
1: دار السلام
0: بالخير تصبح عليكم.
2: أسماء الله الحسنى.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. أسماء

سبحانك ربنا أنت الحليم، حلمت علينا وسترت عيوبنا عن خلقك فلم تفضحنا، وأمهلتنا حين عصيناك فلم تخذلنا، وأجلت أعمارنا حتى نتوب فلم تأخذنا.

0: سبحانك أنت الحليم، يا من أمهلت عبادك الطائعين ليزدادوا من الطاعة والثواب، وأمهلت العاصين لعلهم يرجعون إلى الطاعة والصواب. ولو عجلت لعبادك الجزاء ما نجا أحد من العقاب. سبحانك أنت الحليم، استخلفت الإنسان في أرضك واسترعيته في ملكك واستبقيته إلى يوم موعود وأجل محدود، فأجلت بحلمك عقاب الكافرين وعجلت بفضلك ثواب المؤمنين. سبحانك أنت الحليم، يا صاحب الصفح الجميل عن المسيئين مع قدرتك على عقابهم، يا من لا يحبس إنعامه عن عباده لأجل ذنوبهم، فإذا تابوا قبلتهم، فأنت الحليم الغني عن عذابهم.
1: والله غفور حليم.
0: يا من سبقت رحمتك غضبك ووسعت رحمته كل شيء، لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحانك اللهم أنت الحليم، تحلم على الجبارين والمتكبرين وتمهل الظالمين المعتدين حتى إذا أليم. سبحانك اللهم أنت الحليم، تحلم على من أشرك بك وترزقه، ومن فضل كرمك لا تحرمهم بل تنعم على الطائعين والعاصين، وإذا أتوك يوم القيامة لم تظلمهم. فاللهم يا حليم يا حليم، يا ذا العرش الكريم، يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، نسألك أن تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا وتسترنا ولا تفضحنا بكرمك وجودك وفضلك يا حليم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وعمرت بطاعة الله تعالى ومرضاته. اسم الله سبحانه وتعالى الحليم من الأسماء المحببة إلى نفوس العباد إيمانا منها برب كريم عظيم يغفر الذنب ويصفح ويقبل التوبة سبحانه وتعالى. نحن معشر البشر جبلنا على التقصير والخطأ والنسيان والعصيان، ولا أحب إلى قلوب العباد من صفة تملأ قلوبهم لربهم بمعنى العفو والتجاوز والصفح والغفران. ربنا الحليم سبحانه المتصف بالحلم وهي الأناه وعدم الاستعجال. تأملوا يا كرام، فإن ربنا سبحانه وتعالى رغم عظمته وقدرته وجبروته وقدرته سبحانه على الانتقام، إلا أنه مطلع على عصيان العصاة وكفر الكفرة وتقصير المذنبين وعصيان المخطئين وتجاوز المسيئين. علم وقدرة على الانتقام، إلا أنه جل جلاله يمهل ويعطي لعباده متسعا ويزيد في آجالهم، بل الأعجب أن حلمه سبحانه وتعالى بهم يمدهم بأرزاق وهم على عصيانهم بالله جل جلاله. فتعالى الله ما أحلمه سبحانه وتعالى. يا كرام، في أخلاق البشر نستعظم صفة الحلم بين البشر ونراها من صفات السيادة والعز والسؤدد التي لا تليق إلا بأشراف الناس وكبرائهم وعظمائهم. يوصف إنسان بالحلم فيعفو، لا يستفزه طيش طائش ولا جهل جاهل، ولا يطيش عقله بخفة في موقف وحادث. له من الرزانة وسمو النفس وبعد النظر، بل والقدرة على إلجام النفس عن الطيش وردود الأفعال ما يسمو به بين الناس. فكان ولا يزال ذو الحلم أهل سادة في أقوامهم، أهل سيادة في أقوامهم وعز ورياسة، وهم لذلك أهل. أرأيت كيف يسمو فينا الحليم بحلمه؟ وهو حلم إنسان بشر مثلنا يعتريه من النقص والقصور ما يليق بالبشر في الجملة. بالله عليكم، ما الظن بحلم الحليم سبحانه الذي لا يضرب له المثل جل في علاه ولله المثل الأعلى؟ إنما أردنا تقريب الصورة لنقول إن حلم ربنا عز وجل يأخذ بنا في مدى فسيح يعطي لأحدنا فسحة فيما بقي من عمره أن يثوب إلى رشده، أن يعود إلى ربه، أن يقترب منه أكثر، أن يعلم أن ربه العظيم الحليم سبحانه وتعالى يمهله ولا يعجل عليه بعقوبة ولا مؤاخذة. تأملوا قول ربكم عز وجل في مثل قوله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما ترك عليها من دابة، هم بظلمهم مستحقون للإفناء والإزالة من على وجه الحياة وإخلائهم من هذا الوجود، لكنه حلم الله. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقريب منه قول الله سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ومثله أيضا قول الله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. هذه رحمة الله وهذا حلم الله. ما أحظانا أمة الإسلام عباد الله بحلم ربنا سبحانه وتعالى.
ليس يسلم أحد منا من ذنب ولا قصور ولا معصية، لكن الذي يعينه على التوبة والأوبة والرجوع وتصحيح المسار علمه بحلم ربه سبحانه، الركون إلى صفة الحليم بحلمه عز وجل يفيض على قلوبنا فسحة في الأمل وتعظيما في الرجاء، وربنا الغفور ذو الرحمة، ونلتمس رحمة الله المتضمنة في حلمه ومغفرته وعفوه ورحمته الواسعة التي أمهلنا بها. يمسي أحدنا على ذنب وخطيئة ويصبح في عافية بدن وسعة رزق ورغد من العيش، ويصبح كذلك ويمسي في مثلها. إن العاقل الفطن والمؤمن اللبيب لا يدرك أن إمهال الله بحلمه ليس مرادا به الرضا عن حاله وشأنه، لكنه حلم الله الذي يمهلنا. فسرعان ما يعود المؤمن الرشيد العاقل إلى ربه فيتوب ويؤوب، ويدرك أن إمهال الله وحلم الله ورحمة الله هي التي وسعتنا، وذلك اللائق بنا معشر العباد مع رب كريم عظيم. لا يدرك ذلك إلا قلوب مؤمنة فقهت معنى اسم الله الحليم. رزقني الله وإياكم أوسع الفقه في أسمائه وصفاته، وأتانا وإياكم حسن العمل بما اقتضته من معاني عظيمة نتفيأ ظلالها في رحمته وكرمه وعفوه وإحسانه. سبحانك ربنا ما أحلمك، وصلي يا ربي وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.

0: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
1: وقال الله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.
2: وقال جل شأنه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
0: وقال جل وعلا: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: وقال جل شأنه: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
0: وقال سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
2: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان من الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء 5: المطعون والمقتول والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله.
2: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل بل أحياء عند ربهم يرزقون.

0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: اللهم أقم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.
2: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها إنفتي. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء.
0: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة لرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما.
1: يا وارث، أورثني في الدنيا الحلم والمقام الكريم، واجعلني في الآخر من ورثة جنة النعيم.
2: يا رشيد، أرشدني إلى طريق الخير والرضا، وأبعدني عن الذين تضيع أيامهم سدى.
0: يا صبور، يا صبور، صبرني على كل ضيم يصيبني، واجعلني بعيدا عما يعيبني.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن.
1: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.
2: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل،
1: وأعوذ بك من غلبة الدلو وقهر الجبن.
3: اللهم اجعل أوسع رزقي علي عند كبر سني وانقطاع

0: إذاعة دار السلام. قلب خافق ولسان صادق.
1: العالمية للسيراميك والبورسلين.
2: بشرى سارة
1: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-412641 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
3: تستمعون إلى أصوات تريح قلوبكم وتذهل أسماعكم. 91.1 FM.
4: اكتشف سر هدوء الأعصاب وضبط النفس مع الأستاذ ياسر الخزيمي.
5: مسكين ليكون الأفضل يستدين لشراء سيارة جديدة أو بيت كبير أو ملابس نادرة أو أجهزة حديثة ليرتقي إلى مستوى معاييره. مسكينة تبالغ إن أقامت مناسبة، تبالغ إن قدمت هدية، تبالغ إن تولت مسؤولية. وليس في الإحسان عيب، ولكن العيب كل العيب في المبالغة والتكلف. إن الذين يسعون خلف الكمال أناس يتسابقون بلا خط للنهاية. ما أكثر ما تجد في معجم ألفاظهم كلمات مثل يجب ولازم والمفروض ولا بد وينبغي، ويفرضون على أنفسهم قيودا يكبرون بها راحتهم وحركتهم، ويبذلون الكثير ويخسرون الكثير ليحصلوا أحيانا على القليل. لازم أخذ نسبة 100%، لازم أنفذها بلا أخطاء، المفروض ما أتأخر ولا ثانية، يجب أن لا أقول لا، المفروض أن أقول نعم، يجب أن أتحدث بدون ورقة، لا بد أن أتحدث اللغة بطلاقة، يجب أن أكون محبوبا، لازم نقدم لهم أفضل شيء. يا أخي ارفق بنفسك ولا تفسد حياتك. يقول أنتوني روبنز: الإكثار من القواعد التي تحت بند يجب يجعل من الصعب علينا أن نعيش حياتنا. إن قائمة يجب وأخواتها تجعلك تسعى خلف الكمال وتتحسس من الأخطاء وتقضي على التلقائية والعفوية في حياتك. وحياة بلا تلقائية مسرحية مملة تنتهي بموت البطل. إن قائمة يجب يترتب عليها شعورك بالرضا إن فعلت، والذنب أو النقص إن لم تفعل. راجع قائمة يجب وأخواتها الخاصة بك، وأي يجب ليست شرعية ولا أخلاقية ولا قانونية. راجع ما بعدها وغير ما لا يلزم منها. يجب في الأسرة، يجب في العمل، يجب في المال، يجب في العلاقات، في الصحة، في المشاعر، يجب في الآراء، في الملابس. اكتبها وتخلص مما يؤذيك بقاؤه، وتوقف عن الانقياد خلفه. ومن الطرق الجيدة في التعامل مع يجب أخواتها هو الخوض الفكري في بحر قوانينها. ابدأ ناقش نفسك: من أين جاءت؟ هل هي صحيحة؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ ماذا سأكسب من اتباعها؟ ما نتائج مخالفتها؟ ما المكاسب إن خالفتها؟ تأمل وناقش واكتب، ثم قرر بعد ذلك وتحرر. خفض معاييرك، واقبل بأن تفوز وتخسر، واقبل أن تكون الثاني وليس الأول. خفف معاييرك ولا تتحسس من الوقوع في الخطأ. خفض معاييرك وابدأ قبل أن تكتمل الاستعدادات وتتوفر كل الإمكانات. فالنجاح في الإكمال لا في طلب الكمال. اقبل بالتدرج، اقبل بالبدايات البسيطة، اقبل بالجيد ولا تتوقف إن لم يتوفر الأجود. لا تبالغ في الاستعداد والتحضير والتهيئة والتحسين. فمن أراد أن يقود سيارته في الليل تكفيه إضاءة سيارته، ولن يكون مضطرا لإنارة المدينة كلها من أجل مشواره القصير. عليك بالقناعة، فهي ليست شماعة تعلق عليها تقصيرك وأخطائك، ولكنها شعور يجعلك ترضى بالموجود بعد أن بذلت المجهود ولم تحقق المقصود. إن طلب الكمال يجعل مساحة عالمنا صغيرة ومحدودة، لأنه لا يسمح لنا أن نتعلم ونتحرك ونتدرج، لا يسمح لنا أن نخطئ ونجرب ونحاول، وبالتالي لا ننمو ونظل صغارا. يقول أينشتاين: أنا لست عبقريا ولكنني فضولي، فضولي يجرب ويحاول ويتعلم. إن طالب الكمال يبالغ في الاستعداد حتى يفقد القدرة على الابتداء، فلا يبدأ ولا يجرب، وتظل الكثير من المشاريع والأعمال حبيسة عقله، ونسي أن الإتقان جاء من التجربة، والتجربة جاءت من القبول بالنتائج الأولية ومحاولة تحسينها. في كندا قسم الطلاب إلى قسمين. طلب من القسم الأول أن يصنعوا أكبر عدد ممكن من الأواني الفخارية. إذن المعيار هنا الكمية، كم يصنعون، وأكثر واحد يصنع هو الذي يفوز. وطلب من الفريق الثاني أن يصنع آنية فخارية ذات جودة عالية متقنة. هنا المعيار اختلف، هنا معيار الجودة، لا يهم كم تصنع، ولكن المهم أن تصنعها بجودة عالية. وبعد انتهاء المسابقة وجدوا أن أجمل آنية صنعت كانت من إنتاج المجموعة الأولى وليست الثانية، لأن الكمية تحسن الكيفية، لأن التجارب العملية مثل درجات السلم التي تصعد بها إلى قمة الإتقان والجودة. فاقبل بالأمور قبل أن تتحسن، وحسنها حتى تكون مقبولة، ودعني أخبرك بوصفة تساعدك بإذن الله على التعامل مع معاييرك.

اجعل لك قبل أي عمل تقوم به ثلاثة مستويات تقيس بها عملك. أولا هو مستوى الطموح، ثم مستوى الرضا، ثم مستوى الصخب. مثال: أطمح أن أحصل على نسبة 100% وأتخرج بها، هذا مستوى الطموح، فإن حصلت عليه فرائع، وإن حصلت على 95 مثلا فحسن، وهذا هو مستوى الرضا الآن وسأكون سعيدا به. أما إن حصلت على أقل من ذلك فلن أرضى، وعندها يمكن أن أتضايق وأحزن، وهذا هو مستوى السخط. مستوى طموحي أن يحضر عندي مثلا 100 متدرب، ومستوى رضاي أن يحضر 70 مثلا. أما إن قل العدد عن ذلك فهنا يمكن أن أتضايق وأحزن. قيل لأعرابي: كيف ابنك؟ قال: ليس في العلو كما أهوى، وليس في الدون كما أخشى. رضي بابنه لأنه جاء في المنتصف بين مستوى الطموح ومستوى السخط. إن مشكلة طلاب الكمال أن مستوى رضاهم هو مستوى طموحهم، فإن حصلوا عليه وإلا سخطوا وتذمروا. ليس لديهم سوى مستوى الطموح أو السخط، لا توسط بينهما. لست ضد الهمة والطموح، ولكنني ضد المبالغة والجنوح، ضد جعل رحلة النجاح مليئة بالتعاسة. فالطموح الصحيح الصحي ينطلق عبر الهمة من أرضية الواقع، لأن النجاح ليس وثبة ولا مجرد ضربة أو ومضة، إنه خطوات مستمرة تتعثر حينا وتسير حينا حتى تصل إلى الهدف أو قريبا منه، فإن لم يصبها وابل فطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، أي إن لم تفعل الصواب فقارب منه. عاهد نفسك وردد في داخلك: يوجد أفضل مني وأقل مني، ولكن لا يوجد مثلي. لن أسعى أن أكون الأجمل أو الأحسن أو الأسرع أو الأقوى أو الأفضل، ولكنني سأسعى أن أكون الأكثر انسجاما مع نفسي. لن أسعى للكمال لأنه سراب، لن أسعى للتميز دائما لأنه محال. سأخفض معاييري إلى الحد الذي يجعلني أستمتع بحياتي، سأنافس الناس، إن سبقتهم سأفرح، وإن سبقوني سأجتهد، سأبدأ، سأجرب، سأحاول، فإن نجحت فأنا بطل، وإن أخفقت فأنا بشر، وهذا كل ما في الأمر. فكل شيء بدأ صغيرا، فالكون ذرة والسيل قطرة والغابة بذرة، وأنا وأنت نطفة. فقيامك بما تستطيع الآن وفق ما هو متاح وممكن يجعلك قادرا بإذن الله تعالى على الحصول على ما تريده مستقبلا. فلا تجعل تلك المعايير مسامير تدق بها نعش سعادتك، فلا مرحبا بنجاح يشعرنا بالتعاسة.

0: قد ينجيك الكذب من الموقف، قد تتفادى ردة الفعل إذا كذبت، قد تدعي ما لا تملك وتهرف بما لا تعرف، قد تسرد الحكايات وتصوغ الأساطير لتظهر أنك البطل المنتصر أو المضحي المضطهد، قد تكسب ودهم وتنال ثناءهم وتثير إعجابهم، ولكنك ستخسر نفسك وتغضب ربك، لأن الكذب سوسة الثقة والإدعاء والتصنع إدانة غير معلنة أنك مزيف. وعندما تدعي ما لا تملك فإنك تعترف من الداخل بالنقص، وعندما تخوض فيما لا تعرف فإنك تشعر من الداخل بالجهل، عندما تكذب وتدعي وتتظاهر فإنك ستفقد عفويتك وستشعر بالإجهاد بعد كل لقاء، لأن الكذبة الواحدة تحتاج إلى كذبات أخرى للحفاظ عليها، مما يجعلك تركز كثيراً على إخفاء التناقض وردم الفجوات وتغطية الحقائق في كلماتك وحركاتك وسكناتك.
1: اكتشف سر هدوء الأعصاب وضبط النفس مع الأستاذ ياسر الخزيمي على إذاعة دار السلام من بغداد.
2: وما زال وفد الله يقصد مكة. وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضج ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه، تصافحنا الأملاك من كان راكباً وتعتنق الماشي إذا تتلقاه.

0: من بلاد النهرين. يأتيكم صوت الحقيقة. الحقيقة من إذاعة دار السلام من بغداد.
1: لأن السؤال فريضة وضرورة،
2: لماذا خلقنا على هذه الأرض؟ وما سر هذا الكون الفسيح؟
1: ومفتاح للفهم،
2: ما هو دور العلم في الوصول إلى الإيمان؟
1: ومدخل للعلم،
2: ما علاقة العقل بالغيب؟ لماذا وجد الشر؟ ولماذا شرع الدعاء؟
1: تساؤلات.
2: لماذا نزل القرآن الكريم باللغة العربية؟
1: أن نؤمن بوعي. برنامج تساؤلات مع عدنان العامر.
3: تساؤلات.

0: لماذا أخفيت ليلة القدر؟
1: تساؤلات.
0: لم يكن إخفاء ليلة القدر أمرا عارضا، بل هو اختيار مقصدي دقيق ينسجم مع فلسفة العبادة في الإسلام ومع المنهج التربوي الذي تقوم عليه الشريعة في بناء الإنسان روحا وسلوكا. ويمكن فهم هذا الإخفاء من خلال جملة من المقاصد الكلية والمعاني الفكرية العميقة التي تشكل جوهر الرؤية الإسلامية للعبادة والزمن والإنسان. أول هذه المقاصد هو تحقيق معنى الابتلاء والتكليف، فمن أهم غايات إخفاء ليلة القدر تحريك معنى الابتلاء الإيماني، فلو عينت الليلة تعيينا قطعيا لتحولت العبادة فيها إلى سلوك موسمي محدود يؤديه كثير من الناس بدافع ضمان الأجر لا بدافع صدق العبودية. إخفاؤها يجعل المؤمن في حالة بحث وترقب ليختبر صدق إرادته في طلب الفضل الإلهي، فيجتهد في العبادة عبر ليال متعددة لا اعتماد على حساب زمني دقيق، بل على إخلاص النية واستمرار الطاعة. ثانياً، ترسيخ مبدأ الاستمرارية في العبادة، فالإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون عابداً في لحظة استثنائية فقط، بل أن يكون موصولاً بالله تعالى على الدوام. إخفاء ليلة القدر يرسخ هذا المعنى، إذ يدفع المسلم إلى إحياء العشر الأواخر كلها وربما الشهر بأكمله بدل اختزال العبادة في ليلة واحدة، وهذا يتوافق مع المقصد التربوي العام الذي يجعل العبادة نمط حياة لا أمرا عابرا.
1: تساؤلات.
0: ثالثا، تعظيم قيمة الزمن في الوعي، فالزمن ليس حياديا ولا متساوي القيمة، بل تتفاوت الأزمنة في الفضل والبركة، وإخفاء ليلة القدر يجعل المسلم يتعامل مع الزمن بوعي ومسؤولية، فيتعلم أن كل لحظة قد تكون موضع نفحة إلهية، وهذا يعمق الحس الروحي بالوقت ويمنع الاستهانة بأي جزء منه، خاصة في مواسم الطاعة. ومن هذا نفهم معنى ما ورد في الأثر: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. رابعا، تهذيب النية وتصفية القصد، فمن مقاصد الشريعة الكبرى تزكية النفس، ولا تتحقق هذه التزكية إلا حين تنفصل العبادة عن الحساب النفعي البحت، وإخفاء ليلة القدر يسهم في تصفية هذه النية، إذ أن العابد لا يعلم على وجه اليقين هل أصاب الليلة أم لا، فيبقى عمله معلقا بالرجاء والخوف، وهما جناحا العبودية، وبهذا يتحول الاجتهاد من طلب أجر مضمون خامسا، الانسجام مع سنن الإخفاء في التشريع، فإخفاء ليلة القدر ينسجم مع منهج عام في الشريعة الإسلامية، حيث أخفيت أشياء عظيمة لحكم تربوية مثل ساعة الإجابة يوم الجمعة والاسم الأعظم ووقت الموت، وهذا الإخفاء يربي الإنسان على دوام الاستعداد وعلى عدم الاتكال وعلى الوعي بأن الفضل الإلهي لا ينال بالكسل ولا بالتوقيت، بل بحضور القلب ومداومة العمل. خلاصة القول: إن إخفاء ليلة القدر ليس حرمانا، بل هو فتح لباب أوسع من التربية الإيمانية، فهو دعوة ضمنية إلى أن يكون المسلم في حالة سعي دائم نحو الله تعالى، وأن يفهم العبادة بوصفها علاقة مستمرة لا صفة مؤقتة. بهذا المعنى يتحول إخفاء ليلة القدر من سؤال عن متى إلى مشروع متكامل عن كيف نكون عبادا حقا.
1: تساؤلات.
2: لأن السؤال فريضة وضرورة.
3: لماذا خلقنا على هذه الأرض؟ وما سر هذا الكون الفسيح؟
2: ومفتاح للفهم.
3: ما هو دور العلم في الوصول إلى الإيمان؟
2: ومدخل للعلم.
3: ما علاقة العقل بالغيب؟ لماذا وجد الشر؟ ولماذا شرع الدعاء؟
2: تساؤلات.
3: لماذا نزل القرآن الكريم باللغة العربية؟
2: أن نؤمن بوعي.
1: تساؤلات.
2: برنامج تساؤلات مع عدنان العامر.
1: تساؤلات.

0: الصلاة لهذا اليوم.
1: الصلاة.
2: نذكر مستمعينا الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الثلاثاء 5 من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، 17 من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان الظهر يرفع في 12:04، أذان العصر في 3:45، أذان المغرب في 6:51، أذان العشاء في 8:15، أذان الفجر ليوم غد في 3:37، شروق الشمس غدا في بغداد في 5:09 صباحا إن شاء الله تعالى.

أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم يهلون في البيداء لبيك ربنا لك الحمد والملك الذي أنت تعلم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلم رجالا وركبانا ولله أسلم ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها تتقدموا.

0: كيف تتغير؟
1: كيف تتغير؟
0: برنامج كيف تتغير على دار السلام.
1: كيف تتغير؟
2: هل سبق لك أن شعرت بأنك تمتلك كل ما تريده لكن لا تشعر بشيء؟ أن تصحو في منتصف الليل وكل ما تسمعه هو ضجيج أفكارك، أن تضحك في وجه العالم وتبكي في داخلك. أنا كنت ذلك الشخص، كان لدي كل شيء: النجاح، المال، العلاقات، المكانة، لكني كنت أتعفن من الداخل. وفي لحظة ما بدأت أتشقق، بدأت أسمع صوتا داخليا لم أكن أسمعه من قبل. ذلك الصوت كان البداية. هيا نبدأ. النجاح الخارجي مقابل الفراغ الداخلي. قبل سنوات كنت أعيش في ذروة ما يعرفه مجتمعي بأنه النجاح: راتب خيالي، أصدقاء مؤثرون، مكانة مرموقة، وحتى الجمهور. لكن في أعماقي كنت ضائعا. كنت أستيقظ كل صباح بنوع غريب من الثقل على صدري، لا سبب واضح، فقط شعور بالخواء. بدأت أطرح على نفسي أسئلة خطيرة: لماذا أشعر بهذا الفراغ رغم كل ما لدي؟ لماذا لا أشعر بالامتنان كما يفترض؟ لماذا أشعر وكأني أعيش حياة ليست لي؟ كنت قد بنيت لنفسي حياة كاملة، لكنها لم تكن حياتي، كانت ما توقعه الناس مني. لحظة الانهيار لم تأتي لحظة الانهيار دفعة واحدة، بل كانت تراكمات. يوما بعد يوم كانت الابتسامة تبهت، والحماس يضعف، والنوم يتقطع. ثم جاء اليوم الذي تغير فيه كل شيء. كنت في اجتماع مهم أمام شاشة، محاطا بزملائي، وفجأة شعرت بشيء ينكسر داخلي، شيء عميق جدا، كأنني فقدت السيطرة. وقفت وغادرت القاعة، دخلت سيارتي وأغلقت الباب وانهرت. بكيت كما لم أبكي من قبل. تلك اللحظة رغم ألمها كانت أول لحظة حقيقية عشتها منذ سنوات. لننتقل لرحلة الأسئلة الكبيرة. بعد تلك الليلة لم أعد أستطيع العودة كما كنت. بدأت أسأل: من أنا؟ لماذا أفعل ما أفعله؟ ماذا أريد فعلا؟ بدأت أقرأ، أبحث، أراقب نفسي، واكتشفت أن كثيرا مما كنت أعتقد أنه أنا كان مجرد دروع، دروع صنعتها لأحافظ على نفسي من الرفض، من الفشل، من الضعف. الإدمان المقنع. لم أكن أتعاطى أي شيء، لكنني كنت مدمنا، مدمنا على العمل، على الإنجاز، على الإعجاب، على إثبات الذات. كل ذلك كان قناعا لإخفاء شعوري بعدم الكفاية. كل مرة أحقق شيئا أشعر بالفرح لثوان، ثم يعود الفراغ. أدركت حينها أنني لا أحتاج إنجازات جديدة، بل شفاء عميقا، شفاء من صوت داخلي ظل يهمس: أنت لست كافيا مهما فعلت. بداية التشافي بدأت أبطئ، انسحبت من بعض المهام، توقفت عن مشاركة كل لحظة على وسائل التواصل. بدأت أمشي وحدي، أكتب، أمارس التأمل، أعود إلى ذاتي. كان الأمر مخيفا في البداية. الصمت كان مزعجا، كنت أهرب منه طوال حياتي. لكن مع الوقت أصبح الصمت صديقي. اكتشفت أنني لست فارغا، بل كنت ممتلئا بأصوات ليست لي، أصوات المجتمع، التوقعات، المقارنات، المقاييس الكاذبة. حين بدأ كل ذلك يهدأ بدأ صوتي الحقيقي يظهر.
1: كيف تتغير؟

0: كيف تتغير.
1: الآن سأخبركم عن ما لا يقال عن النجاح. النجاح الظاهري لا يخبرك بالحقيقة الكاملة، لا يخبرك عن الشعور بالوحدة في القمة، أو عن ضغوط المقارنات، أو عن الخوف الدائم من السقوط. اكتشفت أن النجاح الحقيقي لا يقاس بالأرقام، بل بالسلام الداخلي. أن تكون مرتاحا مع نفسك، أن تعرف من أنت عندما تطفأ الأضواء. أيضا بدأت أعيد بناء نفسي من جديد. سألت نفسي: ماذا أحب؟ ماذا أكره؟ من أنا دون الألقاب؟ بدأت أمارس الهوايات التي هجرتها، كتبت خواطر، التقيت بأشخاص دون أن يعرفوا شيئا عن شهرتي، وبدأت أرى شيئا جميلا يظهر، ذاتي الحقيقية. لم يكن التغيير سهلا على من حولي، بعضهم انسحب لأنني لم أعد كما كانوا يعرفونني، بعضهم انتقدني لأنني لم أعد أرتدي نفس القناع، لكن آخرين اقتربوا أكثر واحتضنوا نسختي الجديدة. العلاقات الحقيقية تظهر عندما تكون حقيقيا. مرت شهور ثم سنوات، وبدأت أشعر بشيء لم أعهده منذ زمن، الطمأنينة. لم أعد ألهث وراء شيء، لم أعد أقارن، لم أعد أهرب، كنت أجلس مع نفسي وأشعر بالسلام. أصبحت السعادة بالنسبة لي لا تقاس بلحظات الانتصار، بل بلحظات السكون. رسالتي إلى كل شخص ضائع: إذا كنت تستمع إلي الآن وتشعر بأنك ضائع، فاعلم أن هذا ليس نهاية الطريق، بل ربما هو بدايته. الضياع ليس عيبا، إنه دعوة للبحث. لا تخف من مواجهة نفسك ولا من إعادة بناء ذاتك. السعادة ليست هدفا تصل إليه، بل حالة تعيشها عندما تصدق مع نفسك. قبل أن نختم الحلقة، هناك نقطة سأخبرك بها. في إحدى الليالي كنت أمشي وحدي تحت المطر، لم يكن معي هاتف ولا رفيق، فقط أنا وصوت المطر. توقفت فجأة ورفعت رأسي إلى السماء وقلت بصوت مرتجف: أنا لا أريد أن أكون نسخة مرضية للجميع، أريد أن أكون صادقا حتى لو لم يعجبهم ذلك. في تلك اللحظة شعرت وكأنني أعدت روحي إلي. أدركت أن أغلى ما يمكن أن يملكه الإنسان ليس المال ولا الحب ولا الشهرة، بل هو أن يكون حرا من الداخل، حر من المقارنات، حر من الخوف مما سيقوله الناس، حر من الحاجة المستمرة لإثبات شيء. إن الحرية الحقيقية تبدأ عندما تحب نفسك وأنت في أضعف حالاتك، عندما تقول: أنا كاف حتى وأنا لست مثاليا. الشيء الذي غير حياتي إلى الأبد، في النهاية لم تكن كتب التطوير الذاتي ولا ورشات التحفيز ولا خطط النجاح. الذي غير حياتي حقا هو صدقي مع نفسي، لحظة جلست فيها مع ذاتي وقلت: أنا لست سعيدا رغم كل شيء، وهذا حقيقي ولن أهرب منه بعد الآن. من تلك اللحظة بدأت أعيش حقا. هذه كانت رحلتي، من الخارج المضيء إلى الداخل المظلم ثم إلى النور الحقيقي. شكرا لك على الاستماع، وأتمنى أن تكون هذه القصة نورا صغيرا في طريقك، كما كانت لحظتي المظلمة بداية نوري. إلى لقاء قريب.
0: كيف تتغير؟
2: كيف تتغير؟
0: برنامج كيف تتغير على دار السلام.
2: كيف تتغير؟
3: إبداع الصورة في في صوت الكلمات. دار السلام 91.1 FM.
4: العالمية للسيراميك والبورسلين. بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-41-2641 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
5: دار السلام، رونق الجمال، رونق الجمال ولسنة

0: أستغفر الله وأتوب إليه. لا تنسى ذكر الله.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. دار السلام.
0: حوقل قدر ما تستطيع. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. دار السلام.
2: تلاوات الحرمين.
3: الحمد لله رب العالمين،
4: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
5: إياك نعبد وإياك نستعين.
2: تلاوات الحرمين.

0: تلاوات الحرمين.
1: كلام الله، تلاوات الحرمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

من إذاعة دار السلام، نداء الإيمان يبعث فينا الأمان. بعد قليل يرفع بيننا أذان الظهر.

حياتي حياتي وطوق نجاتي بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال بيوم ستشخص فيه الرجال.

إذاعة دار السلام من بغداد يؤذن الآن أيها السادة الأكارم لصلاة الظهر بصوت القارئ بهاء الدين العلواني. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. إذن أذنا لصلاة الظهر لمدينة بغداد وضواحيها بصوت القارئ بهاء الدين العلواني. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.

وفضلك واسع للكل مغنم. تركت

0: الحج ركن من أركان الإسلام
1: وشيء
0: مهم في مبانيه العظام.
1: عرفة،
0: الحج عرفة،
1: الدعاء هذا يوم الدعاء،

0: الذكر عبادة.
1: فإذا ذكرت ربك فربك معك يحميك ويرعاك ويحفظك.
2: إخوتي وأحبتي في الله، أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأحييكم في هذا اليوم الأغر العظيم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي حجاج بيت الله، إخوتي وأحبتي مسلمي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يوم عظيم، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم يوم له ما بعده، هذا اليوم يوم مبارك عظيم ينزل الله فيه نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، ثم يقول لملائكته مخاطبا لهم: انظروا إلى عبادي خرجوا شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. نعم، إن الحجيج في هذا اليوم يا أحبتي المباركين يخرجون إلى عرفات ضحى هذا اليوم في زحام، ولكنه زحام مرحوم، في تلاحم ولكنه تلاحم معصوم. إنهم يمثلون نهرا من البشر متدفق يخرج من منى متجها إلى عرفات، إلى ذلكم الصعيد الطيب المبارك، هذا الصعيد النقي، هذا الصعيد الذي يمثل جزءا من تاريخ الإنسان، هذا الإنسان الذي كان قد أخذ الله عليه العهد في وادي نعمان الذي قبله، وادي نعمان الذي أخذ الله فيه العهد على بني آدم قائلا لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ذلك اليوم الذي قلنا فيه بلى مقرين بلسان الفطرة، وأبقى الله هذه الفطرة حية في قلوبنا إلى أن جئنا اليوم لنتعرف على العهد الذي بيننا وبين الله، فنجدده عهدا ونجدده توثيقا ونجدده ثباتا ونجدده عزما وعزيمة ومضاء. نرجو ما عند الله، نرجو رحمته ونخشى عذابه. هذا يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس، لا يرى فيه الشيطان، لا يرى الشيطان أدحر ولا أنحر ولا أذل ولا أحقر منه في يوم عرفة، لما يرى من كثرة غفران الله عز وجل لأهل عرفات. هذا اليوم أقول لكم أحبابي في بداية حديثي، إن من علامات التوفيق فيه أن تجلس في خلوة تنزوي فيها ثم تناجي ربك، فإذا رأيت قلبك قد لان، ورأيت قلبك قد خشع، ونزل من عينك قطرات دمع كأنها تعلن توبة صادقة ولجوءا إلى الله عز وجل، فأبشر بالتوفيق يا عبد الله. ثم أعود فأقول لك: هذا اليوم يا أحبابي هو أعظم ركن من أركان الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، الحج عرفة، يعني بمعنى أن أهم ركن من أركان الحج هو عرفة. عرفة الذي يأتي إليه المسلمون من منى يتجهون إلى عرفات، وفيه السنة أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ومن كان قادرا على أن يصلي في المسجد مع الإمام ويستمع إلى خطبته التي سوف يلقيها ثم يصلي معه الظهر والعصر جمعا وقصرا فبها ونعمت، وإن لم يستطع أن يصلي مع الإمام في المسجد فليصلوا في أماكنهم. أذنوا للظهر والعصر أذان واحد، وصلوا صلاة الظهر بعد زوال الشمس ركعتين، ثم صلوا صلاة العصر بعد ذلك مباشرة جمعا ركعتين، لكي تتفرغوا في هذا اليوم العظيم المبارك للذكر والدعاء وقراءة القرآن وتسبيح الله عز وجل والتأمل فيما مضى من عمرك القديم وما عساك أن تفعل في يوم سوف ترى من ربك لك من العطاء والمنة والفيض ما يغمرك فيه بالفضل العظيم والنفع العميم. أيها الأحبة، هذا اليوم يبدأ الوقوف فيه من بعد الزوال، ويستمر الوقوف إلى غروب الشمس، ولا تخرج من عرفات إلا بعد أن تغيب الشمس ثم تنطلق إلى مزدلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء فوصل إلى بطن عرن في آخره في بطن الوادي، وصلى بالمسلمين، خطب فيهم خطبة عظيمة، ذكر فيها ما ذكر عليه الصلاة والسلام من حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأن المسلمين يد واحدة، يد على من عاداهم، وأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم بدأ يفيض عليه الصلاة والسلام في ذكر قواعد هذا الدين وعظائمه الدستورية، حتى أن بعض إخوان لنا ممن لهم اهتمام بما نسميه نحن بالفقه الدستوري استخرجوا منه قواعد كبيرة من هذا الخطاب فيما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يودع الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام مكث بعد حجة الوداع تقريبا حوالي 83 ليلة، ثم توجه إلى الرفيق الأعلى وذهب إلى، يعني مات عليه الصلاة والسلام وصعدت روحه إلى بارئها عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس هذا الدين وأخبرهم بقواعده ووعظهم وعظا عظيما وبلغهم بما يجب عليهم أن يفعلوا. بعد ذلك مكث حتى ذهب بناقته القصواء، وذهب إلى أن استقبل، وقف عند الصخرات فاستقبل الجبل واستقبل الكعبة. وإني لمنبه إلى بعض الأمور. أولاً، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهذا باتفاق علماء المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. اثنين، البقاء في عرفات إلى أن تغيب الشمس، طبعاً يبدأ الوقوف من بعد الزوال ويستمر إلى غروب الشمس، ثم من لم يدرك الوقوف في النهار فإنه يأتي ليقف في الليل، ويستمر الوقوف بعرفة إلى قبيل طلوع فجر يوم العيد. هذا من حيث الإجزاء، لكن الذي يريد أن يصيب السنة وأن يدرك الصواب فإنه يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، بأن يذهب من بعد الزوال فيمكث في عرفات إلى أن تغيب الشمس، ولا يخرج قبل غروب الشمس. طيب، البقاء إلى أن تغيب عندنا واجب. الركن أن تذهب إلى عرفات، والواجب أن تبقى في عرفات إلى أن تغيب عليك الشمس، هذه هي المهمة. طيب، هل الذهاب إلى الصخرات لكي تقف عندها مستقبلا الجبل والكعبة، هل هو لازم؟ هل هو سنة؟ هل هو مستحب؟ الجواب لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو الوادي الذي قطعته قبل أن تدخل إلى عرفات. المهم أن تتأكد من أنك قد دخلت في عرفات واستوطنتها ومكثت فيها، فلا تخرج منها أبدا. ووصيتي إليك يا أخي في آخر حديثي إليك، وصيتي إليك هذا اليوم، هذا اليوم العظيم، حاول أن تقضي كل حاجاتك من طعام وشراب وما تريد أن تستعد له، وتأثيث المكان وترتيب مقعدك وترتيب جميع شؤونك قبل أن تزول الشمس. جهز نفسك يا أخي، من أجل أنك إذا زالت الشمس، أي دخل وقت صلاة الظهر وأذن المؤذن لصلاة الظهر، وصليت الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين بعد ذلك، تتفرغ لنفسك. أوصيك بقراءة القرآن، أوصيك بذكر الله عز وجل، أوصيك بكثرة الدعاء. طيب، الدعاء، هذا يوم الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا اليوم الذي فيه ترفع فيه الأكف إلى الله عز وجل. لكن إذا أنت أردت أن تدعو الله عز وجل، فإني أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل دعاء مستجاب، ما لم يكن ذلك الدعاء إثم أو قطيعة رحم. كل دعاء مستجاب ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. والدعاء ينفع مما وقع ومما لم يقع. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بقوله: إن البلاء لينزل وإن الدعاء ليصعد، فيلتقيان يعتلجان في السماء إلى يوم القيامة. الدعاء سبب لرفع البلاء عن الأمة. الدعاء ينفع مما وقع ومما لم يقع. الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء هو العبادة. الدعاء هو الدليل على أن العبد قد ذل لله قلبه ولانت لله جوارحه. فإذا احرص يا أخي الحبيب على أن تري الله في هذا اليوم ما تقر به عينك، ويسعدك الله في حياتك. ادعو لنفسك، ثم ادعو لوالديك، ثم ادعو لأبنائك، ثم ادعو لجيرانك، ثم ادعو لزملائك، ثم ادعو للمسلمين جميعا يا أخي الكريم، ليكن نفعك لنفسك ولغيرك. والله عز وجل لا يرده شيء ولا يعجزه شيء، لأن الصحابة لما قال: كل دعاء مستجاب ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر، الله أكثر، يعني خيره أعظم. ولذلك ثبت في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد ثم سألني كل منكم مسألته فأعطيته ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. أكثروا من الدعاء ومن اللجأ إلى الله عز وجل. وأنتم تعلمون اليوم أن إخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعانون من الفتن والمحن والبلاء ما الله به عليم. ففيهم الأيامى وفيهم الأيتام وفيهم المشردون، 80% من المهجرين في الأرض من العالم الإسلامي، اللاجئين 80% من اللاجئين في الأرض كلهم من المسلمين، يحتاجون منكم إلى دعوة، يحتاجون إلى موقف فيه رحمة، فيه شفقة، فيه عطف، فيه رفق، فيه لين. وأبشرك أن الله لن يرد لك دعوة، وأبشرك أنك إذا قلت ودعوت لأخيك المسلم فإن ملكا بجوارك يقول: ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك. أرجو الله جلت قدرته وتعالت عظمته، ونحن في هذا الطيب اليوم الطيب المبارك العظيم الكريم، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جلت قدرته وتعالت عظمته أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يغفر لنا جميع ما مضى من أعمارنا من الآثام، وأن يثبتنا فيما بقي في أعمارنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا ممن اطلعت عليه في هذا اليوم فغفرت ذنبه ويسرت أمره وسترت عيبه وحققت له آماله وكفيته أعداءه وجعلته من عبادك الصالحين المصلحين وجعلته من أنصار هذا الدين. اللهم اجعلنا من أولئك يا رب العالمين، أحبابي ثم أحبابي ثم أحبابي، من لم يستغل هذا اليوم فمتى سوف يحيا قلبه؟ إن لم يستغل الفرص، هذه فرص، إن الحياة فرص، من لم يسابقها هني، من لم يسابقها فني. هذه هي الدنيا، هذه هي الفرص العظيمة التي يتيحها الله لنا، فعلينا أن نستغلها. بارك الله فيكم، أحسن إلي وإليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك, الملك.

0: تربصون ستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة، نبقى مع القارئ الشيخ محمد يحيى طاهر مع آيات بينات من الحزب 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد يحيى طاهر، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
2: يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.

0: قال الحسن البصري رحمه الله: لكل أمة وثن يعبدون، وصنم هذه الأمة الدينار والدرهم.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. لا تنسى ذكر الله.
2: أستغفر الله وأتوب إليه. دار السلام.
1: حوقل قدر ما تستطيع. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. دار السلام.
3: نزهات في رياض الصالحين.
4: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاقس وإدرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت. رب العالمين قال: مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
5: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
3: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
3: وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
4: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
5: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا

0: وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي،
1: نال السرور ونال كل مرادي.
0: تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيدي أبرك الأعياد. ضحوا ضحاياهم ثم سال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي،
1: وأنا المتيم قد نحرت فؤادي.
0: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي. قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا. كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا.
2: ما ينطق عن الهوى
3: ما ينطق عن الهوى
2: ما ينطق عن الهوى
3: ما ينطق عن الهوى مع الأستاذ أحسان السعيدي.

0: ينطق عن الهوى.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج ما ينطق عن الهوى، واليوم نتحدث عن اليوم العاشر من أيام ذي الحجة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات والنحر والحلق والطواف بمكة. ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء وهي ناقته صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر وهو وادي في منى، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، أي أنه صلى الله عليه وسلم لما نفر من عرفات ووصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم أدرك الفجر فصلى فيها، ثم انطلق إلى المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة الكبرى رماها بسبع حصيات، بعد ذلك انصرف لذبح الهدي. وعن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وفي رواية لأحمد أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصات، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأما ما يتعلق بالنحر والتقصير فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه للناس. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالها ثلاثا. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير. وروى الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. قال: احلق أو قصر ولا حرج. وفي لفظ آخر قال: إني أفضت قبل أن أحلق. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ولا حرج. وأما الإفاضة من منى للطواف فقال ابن عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، أي بعد رمي الجمرات أفاض إلى مكة، فطاف وسعى صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى منى وصلى الظهر فيها. وعن أبي بكرة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة لا يقف عندها، أي من هديه صلى الله عليه وسلم المبيت في منى 3 أيام ورمي الجمرات بعد زوال الشمس. وروى الشافعي أن صفة التكبير كانت: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يقف عند الجمرة الأولى والثانية وهي الوسطى، ويدعو ويتضرع لله سبحانه وتعالى، ويترك ذلك عند الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، أي يرمي فقط ولا يطيل فيها الوقوف. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى. مع الأستاذ أحسن السعيدي. ما ينطق عن الهوى.

0: نوافذ
1: عالم الأخبار المنوعة.
0: نوافذ
1: في الحكم والقصص.
0: في الحكم والقصص.
1: الصحة والتكنولوجيا.
0: عالم الأخبار المنوعة.
1: وغيرها من النوافذ المنوعة. تابعونا في برنامج نوافذ على دار

0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق. عالم الإبداع
1: المستمر. أهلا بكم، نبدأ أولى فقرات هذه الحلقة في فقرة معلومة عن دولة. حديثنا اليوم عن العراق. يقع العراق جنوب غربي آسيا، كانت أرضه موطنا لحضارات كبرى كالسومريين والأكاديين والبابليين والأشوريين، وبفضل الخط المسماري على الألواح الطينية في الألفية الرابعة قبل الميلاد صنف شعبه أول من ابتدع الكتابة. وبحكم موقع العراق الجغرافي الاستراتيجي، تعرضت أرضه لغزو القريب والبعيد، وكانت مسرحا لصراعات بين القوى الكبرى. كما عانى قسوة الغزاة، فقد أحرق المغول بغداد مرتين، واستخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها في غزو العراق عام 2003 أسلحة محرمة دوليا في ذلك الوقت. يقع العراق جنوب غرب القارة الآسيوية، تحده شمالا تركيا وشرقا إيران وجنوبا الكويت والسعودية وغربا أيضا السعودية وسوريا والأردن. المساحة هي 438,317 كيلومترا مربعا. عن الموارد الطبيعية، هي النفط والغاز الطبيعي إضافة إلى مجموعة من المعادن كالكبريت والحديد. مناخ العراق صحراوي جاف في معظم البلاد. سنة 2023 بلغ التعداد السكاني 43 مليونا و 324 ألف نسمة. نسبة النمو بناء على آخر إحصائية في العام 2024 بلغت 2.19%.
2: حوالي 86% من سكان العالم البالغين يمكنهم القراءة، وهذا تطور لا بأس به إذا ما قورن بما كان عليه الأمر قبل نصف قرن. يمكن للاستاكوزا العودة للحياة بعد تجميده، وهذا بسبب دمه البارد. كلاب البراري براري دوغ تقبل بعضها البعض كنوع من التحية. يستخدم فيسبوك حوالي 2 مليار شخص حول العالم، وهو أكثر من سكان الصين والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعين. بحلول عام 2050 من المتوقع أن يبلغ تعداد السكان في أفريقيا حوالي 2.3 مليار شخص. خلال الطيران تقل حاستي الشم والتذوق ما بين 20-50% عن معدلها الطبيعي. كانت الفرنسية هي اللغة الرسمية لإنجلترا قبل 950 عاما في عام 2066. أول رسم جرافيتي على الجدران ظهر في بومبي، ويرجع تاريخه إلى ما يزيد عن 2000 عام. جميع حيوانات الباندا في حدائق الحيوان حول العالم يعود أصلها إلى الصين. لا بد أن يكون عمرك 1000 عام حتى تتمكن من مشاهدة كل مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب. عظام الفئران مرنة جدا، بحيث يمكنها الدخول في فتحة بحجم قلم حبر جاف، لذا إذا قمت باصطياده داخل قفص فعليك التأكد من ضيق الفتحات به. اللغة الأكثر شيوعا في العالم ليست الإنجليزية، ولكنها الماندرين الصينية، حيث يتحدثها أكثر من مليار شخص حول العالم. الرقم القياسي لأطول فترة غيبوبة في العالم سجلت باسم رجل يدعى تشارلز أوزبورن، فقد استمرت لمدة 69 عام. تعد الصين موطنا لأكبر عدد من الدراجات في العالم، ومع ذلك فإن المدينة الأكثر ملائمة لسير الدراجات في العالم هي كوبنهاغن في الدنمارك. لسان الزرافة طويل جدا، حتى أنها تستطيع استخدامه في تنظيف أذنيها. الطنان هامينغ بيرد لديه قلب ينبض بمعدل 1200 نبضة في الدقيقة الواحدة، أي 20 نبضة في الثانية.
0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق. عالم الإبداع المستمر.
1: الآن يرحب بفقرة جديدة، فقرة هل تعلم؟ تعلم أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في العالم التي تكتب وتقرأ من اليمين إلى اليسار؟ هل تعلم أن حرف الضاد لا يوجد في أي لغة أخرى، ولهذا تسمى العربية لغة الضاد، بالإضافة إلى أن العرب هم أفصح من نطقوا هذا الحرف؟ هل تعلم أن في اللغة العربية أكثر من 12 مليون كلمة، وهي من أغنى لغات العالم مفردات؟ هل تعلم أن النقاط لم تكن موجودة في الحروف العربية القديمة، بل أضيفت لاحقا لتسهيل القراءة؟ هل تعلم أن أول من وضع قواعد النحو هو العالم أبو الأسود الدؤلي؟ هل تعلم أن اللغة العربية تدرس كلغة رسمية في أكثر من 60 دولة؟ هل تعلم أن اللغة العربية من اللغات الرسمية 6 في الأمم المتحدة؟ هل تعلم أن بعض الكلمات العربية دخلت لغات أخرى مثل الجبر والصفر؟ هل تعلم أن أطول كلمة في اللغة العربية هي؟ فأسقيناكموه، وهي في القرآن الكريم تتكون من 11 حرفا و4 ضمائر متصلة.

0: فيك ويبدو أن العلة كبرى.
1: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق.
2: عالم الإبداع المستمر.
3: الآن يرحب إلى فقرة جديدة، فقرة أشعار.
2: نوفل.
3: املأ فؤادك بالغرام لأحمدي، فغرام أحمد رفعة وضياء. إن كان رب العالمين أحبه، فالحب فيه فريضة ورضاء. فمحبة المختار نور قلوبنا، وبها تنار دروبنا الظلماء. شرف لقلبك أن يحب محمدا، فهو الطبيب لقلبك وللقلوب دواء. يا عاشقين تمتعوا في حبه، صدق المحبة للقلوب صفاء. من أين أبدأ واللسان عاجز عن وصف طه المصطفى المتنور؟ وكل ما في الكون من قلم جرى، يدون في وصفك من أسطري. أتوقف القلم بوصفك حائرا، مهما تكون حباره من أبحري. يقول عذرا سيدي خير الورى، فلقد تحير كل ما في دفتري. في وصفكم قرآن فيكم يجهرى، يتلى ليوم الدين يوم المحشر. خلق عظيم آيه متيسرا، في حقكم طه الحبيب الأنور. صلى عليك الله ما قلم جرى، ما خط في الأوراق من متسطري.

0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق. عالم الإبداع المستمر.
1: الآن أيها الأحبة إلى فقرة جديدة، فقرة حكم. في حكم يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا، والقزم عملاقا، والخفاش نسرا، والظلمات نورا، لكن أمام الحمقى والساذج فقط. دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. عظمة عقلك تخلق لك الحساد، وعظمة قلبك تخلق لك الأصدقاء. المال خادم جيد، لكنه سيد فاسد. للعظيم قلبان، قلب يتألم وقلب يتأمل. القلوب أوعية والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. من يزرع المعروف يحصد الشكر. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. إذا ازداد الغرور نقص السرور.
2: في أحد أقصى أطراف الأرض، حيث يلتقي البرودة القارصة بالصمت المطبق، يقف حاجز عظيم من الجليد، جدار جليدي يمتد إلى ما لا نهاية، يعزل عالمنا المألوف عن أسرار مخبأة في الظلام. ما وراء هذا الجدار الجليدي؟ سؤال ظل يطرح على مدى قرون، وأصبح مصدراً لأكثر الأساطير والألغاز إثارة في تاريخ البشرية. هل هو مجرد نهاية للعالم المعروف؟ أم أن هناك شيئاً أكثر من ذلك؟ شيئاً يتحدى عقولنا ويفتح أبواباً لم نكن نعتقد أنها موجودة؟ في هذا الوثائقي سنأخذكم في رحلة إلى أعماق القطب الجنوبي، حيث يقف الجدار الجليدي كحارس صامت لأسرار لم تكتشف بعد. سنستعرض النظريات العلمية، الأساطير القديمة، والإشاعات الغامضة التي تدور حول هذا الجدار. سنلتقي بالخبراء، نبحث في الوثائق القديمة، ونفكر في الأسئلة التي لم تجد إجابة بعد. هذه رحلة نحو المجهول، نحو اكتشاف ما قد يكون خلف هذا الجدار الجليدي. الجدار الجليدي هو واحد من أكثر التكوينات الطبيعية إثارة للإعجاب على كوكب الأرض، بارتفاع يصل في بعض الأماكن إلى عدة مئات من الأمتار، ويمتد لأميال دون انقطاع. يشكل هذا الجدار حدوداً شاسعة بين القارة القطبية الجنوبية والعالم الخارجي. تم تشكيل هذا الجدار عبر ملايين السنين من التراكمات الجليدية والانضغاط التدريجي للثلوج التي تساقطت على مدار العصور. ولكن لماذا يثير هذا الجدار الكثير من التساؤلات؟ ببساطة، لأن قلة من الناس تمكنوا من الاقتراب منه بما يكفي لدراسته. موقعه في واحدة من أكثر المناطق قسوة على وجه الأرض يجعله صعب الوصول إليه، وحتى مع التكنولوجيا الحديثة لا تزال هناك أجزاء من الجدار لم تستكشف بعد. إحدى الشائعات الأكثر شهرة وربما الأكثر غرابة حول الجدار الجليدي هي تلك التي تربطه بيأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هما قومان ضخمان، وذكر في القرآن الكريم أنهم محبوسون خلف حاجز قوي بناه ذو القرنين لحماية البشر من شرورهم. ومع مرور الزمن ظهرت نظريات تربط بين هذا الحاجز والجدار الجليدي العظيم في القطب الجنوبي. يعيشون خلف هذا الجدار ويحتجزون فيه منذ آلاف السنين، ينتظرون الوقت المناسب ليخرجوا ويعيثوا في الأرض فساداً. هذه الفكرة أخذت شكلها الحديث مع تطور الإنترنت. هناك شائعات تتحدث عن حضارات متقدمة اختفت عبر الزمن وتوارت خلف الجدار الجليدي. واحدة من أكثر هذه النظريات انتشاراً
0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق. عالم الإبداع المستمر.
1: الآن يا الحبة مع فقرة جديدة، فقرة قصة صلوا على الحبيب المصطفى.

بينما كان جراح قلب مشهور يصلح سيارته عند الميكانيكي، كان الميكانيكي يفتح موتور ماكينة سيارة الجراح ويخرج منها بعض الأشياء ويصلح البعض الآخر. فمال الميكانيكي على الطبيب وقال له: أتسمح لي بأن أسألك سؤالا؟ فاستغرب الطبيب للطلب فقال له بحذر: تفضل يا سيدي. فقال الميكانيكي: إنك تجري العمليات على القلوب، وأنا أيضا أجري الصيانة والتصليحات والعمليات على قلوب السيارات مثلك تماما، فلماذا تكسب أنت الكثير من الأموال بينما نحن مكسبنا أقل منك بكثير؟ فاقترب الجراح من الميكانيكي وهمس في أذنه بكل هدوء وقال: إذا كنت تقدر حاول أن تصلح العطل من دون أن تطفئ السيارة.

0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق.
1: عالم الإبداع المستمر.
2: الآن أيها الأحبة إلى فقرة جديدة، فقرة معالم. حديثنا اليوم في معالم عن سد الموصل. هو سد يبعد حوالي 50 كيلومترا شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق على مجرى نهر دجلة. افتتح في العام 1986، يبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا. يعتبر السد أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط. يقع السد بالقرب من أسكي موصل. يعمل السد على توليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه للري باتجاه مجرى النهر. تحتوي محطة توليد الكهرباء الرئيسية في السد التي تبلغ قدرتها 750 ميجاوات. تم بناء السد في الثمانينيات على أساس كارست، وقد أدت المخاوف التي تضمنت عدم استقرار السد إلى إصلاح وإعادة تأهيل كبير للسد منذ غزو العراق عام 2003. عام 2010 بعد الجفاف الهائل الذي حصل، تم اكتشاف أنقاض قصر قديم في الخزان، ويعتقد بأن القصر الذي يبلغ عمره حوالي 3400 عام ينتمي إلى مملكة الميتاني. تم التنقيب الأول للقصر في عام 2019 من قبل فريق كردي ألماني. تشمل الأنقاض التي وجدوها شرفة من الطوب الطيني وجدران بارتفاع مترين ولوحات جدارية وعشر ألواح طينية مغطاة بالكتابة المسمارية. بدأ التخطيط لسد الموصل في الخمسينيات من قبل شركة السير ألكسندر رجيب وشركائه البريطانية، وحددت الموقع عام 1953. في العام 1956 تعاقد مجلس التنمية العراقي مع شركة كوجيان الأمريكية لإجراء دراسات حول موقع السد، وقد اكتملت الدراسات في العام التالي عندما طلب العراق من شركة هارزا إجراء تحقيق مماثل الذي أوصى بموقع مختلف للسد في العام 1960 استنادا إلى ظاهرة كارست الجيولوجية. في العام 1962 سعى العراق إلى الحصول على رأي ثالث من شركة سوفيتية أوصى بموقع مختلف. أيضا الشركة الرابعة اسمها فنلندا فيرما انتهت من الدراسة في العام 1965، والشركة الخامسة اسمها جيوتلانكا اليوغسلافية انتهت دراستها عام 1972. وبناء على الدراسات من قبل الشركات الخمسة التي أوصت بمواقع مختلفة، تعاقد العراق مع شركة فرنسية لإجراء دراسات جيولوجية متعمقة حدثت بين عامي 1974 و78. وفي العام 1978 أصبحت شركة كونستروم الاستشاريين السويسرية المستشارين الرسميين لبناء السد.
0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق.
1: عالم الإبداع المستمر.
2: الآن نتواصل إليكم أيها السادة في هذه الحلقة من نوافذ، بعد قليل فقرة أسرة.
1: الإبداع.
2: في أسرة من علبة الفيتامينات إلى غرفة الطوارئ، الفخ الصامت في مكملات الأطفال الآمنة. تشير دراسة أمريكية حديثة إلى تزايد لافت في إقبال الأسر على إعطاء أطفالها مكملات غذائية ومنتجات من الطب البديل، رغم أن الأدلة العلمية على فائدتها لهم لا تزال محدودة. بعضها يرتبط بمضاعفات صحية قد تصل إلى غرف الطوارئ. أجرى الدراسة فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا وجنوب كاليفورنيا وبيركلي، واعتمدوا على تحليل بيانات لثلاثة استبيانات وطنية عن نمط تغذية الأطفال في الولايات المتحدة. أظهرت النتائج أن 35% من الأطفال يتناولون شكل من أشكال المكملات الغذائية، وبأن استخدام بعض المنتجات تضاعف خلال السنوات الأخيرة. في المقابل تزداد معدلات تناول الفتيات للمكملات في مرحلة المراهقة مقارنة بالفتيان. الدراسة أشارت أيضا إلى أن واحدا من كل خمسة أطفال يتناولون حبوب الفيتامينات المتعددة. يحذر الباحثون من أن بعض هذه المكملات قد يرتبط بحالات تسمم أو مضاعفات صحية للأطفال والمراهقين إذا استخدمت دون إشراف طبي أو بجرعات غير مناسبة لأعمارهم. توقفت الدراسة خصوصا عند الميلاتونين، إذ وجدت أن هذه المادة ترتبط بنسبة ملحوظة من حالات نقل الأطفال إلى أقسام الطوارئ بسبب مشكلات في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وأعراض مزعجة أخرى. في تصريحات لموقع هيلث ذا المتخصص بالأبحاث الطبية، دعا الفريق البحثي إلى زيادة وعي الآباء والأمهات بالمخاطر المحتملة للمكملات الغذائية خاصة لدى الأطفال والمراهقين، والتعامل معها باعتبارها أدوية لا تستخدم إلا عند الحاجة وباستشارة المختصين، وليس منتجات آمنة تلقائيا لمجرد أنها تصنف تحت بند الفيتامينات أو الطب البديل. سنتابع أيضا في أسرة كيف تحمي تركيا الأطفال من المخاطر الاجتماعية عبر الدرع الرقمي. منذ حادثة العنف المدرسي بولاية كهرمان مرعش، تشهد تركيا نقاشا متزايدا حول مخاطر الفضاء الرقمي على الأطفال، ما يدفع إلى تعزيز السياسات الحكومية لتنظيم هذا المجال وحماية الفئات المعرضة للخطر. يبرز مفهوم الدرع الرقمي كإطار جديد للحماية يعتمد على أدوات رقابية وبيانات اجتماعية لرصد المخاطر مبكرا، بهدف الدمج بين دور الدولة والأسرة للحد من التهديدات الاجتماعية. توضح وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية.

0: مكان فاضي خالص لوحدك، مفيش أي صوت ولا أي حاجة حواليك، حتى صوتك نفسه ما بتسمعهوش. يا ترى إحساسك وقتها هيكون إيه؟ أهو ده بقى إحساس قريب من إحساس أي حد طلع الفضاء. الفضاء مكان صامت للغاية، مفيهوش أي أصوات بالرغم من وجود مسببات الأصوات بالفعل، يعني كتلتين يصطدموا قدام عينيك وما يطلعش منهم أي صوت، انفجار كامل يحصل ومفيش برضو أي صوت، وده لأن الصوت بينتقل عن طريق اهتزاز جزيئات الهواء الموجودة حوالينا داخل الغلاف الجوي، وبما أن الفضاء مفيش فيه هواء فبالتالي مفيش أي حاجة تنقل الصوت ده من مكان للتاني. رواد الفضاء دايما بنشوفهم لابسين بدلة مخصوصة، لكن هل عمرك فكرت هم ليه بيلبسوها وإيه اللي هيحصل لو طلعوا منها وهم في الفضاء؟ درجة حرارة الجسم الطبيعية هي 37 درجة مئوية، والضغط في الفضاء منخفض جدا، وبالتالي درجة غليان السوائل هي كمان بتنخفض، ومع الانخفاض ده السوائل الموجودة في جسم الإنسان بتبدأ تكون فقاعات غازية، وده ممكن يتسبب في أن جسم الإنسان ينتفخ لحد ما يوصل لضعف حجمه تقريبا. لكن بالرغم من الانتفاخ ده مش هتنفجر ولا حاجة زي ما بعض الناس معتقد، جلد الإنسان قابل للتمدد، لكن مع ذلك هتفقد وعيك تقريبا خلال 15 ثانية، لأنك هتكون خلال المدة دي استهلكت كل الأكسجين الموجود في الجسم، ولو حاولت تعمل ناصح وتكتم نفسك الرئة ممكن تنفجر في لحظات معدودة. والموضوع مش هيقف لحد كده، الإشعاع الفضائي أو الإشعاع الكوني هو واحد من أخطر الحاجات الموجودة في الكون كله، والفضاء الخارجي نسبة الإشعاع فيه كبيرة للغاية، ومبدئيا كده الإنسان لو تعرض لنسبة إشعاع كبيرة بيرتفع عنده معدل الإصابة بالسرطان وبحروق الجلد وأمراض القلب كمان، واللي بيحمينا من الإشعاع ده على سطح الأرض بفضل الله هو المجال المغناطيسي للأرض.
1: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق، عالم الإبداع المستمر.
2: لدي الأحبة فقرة جديدة، فقرة أسلوب حياة، هل يمكن أن تقتلك وظيفتك؟ تقرير دولي يكشف الكلفة الخفية لبيئة العمل. كشفت منظمة العمل الدولية في تقرير عالمي جديد أن أكثر من 840 ألف شخص يفقدون حياتهم سنويا بسبب أمراض ومضاعفات صحية مرتبطة بما يعرف بالمخاطر النفسية والاجتماعية في بيئة العمل، في مؤشر يسلط الضوء على كلفة خفية تتحملها أسواق العمل حول العالم لا تقاس فقط بالأرقام الاقتصادية بل بأرواح العاملين وصحتهم النفسية والجسدية. وبحسب التقرير الذي حمل عنوان بيئة العمل النفسية والاجتماعية تطورات عالمية ومسارات للتحرك، فإن ساعات العمل الطويلة وانعدام الأمان الوظيفي وارتفاع متطلبات العمل والتنمر والتحرش في أماكن العمل باتت من أبرز العوامل التي تدفع الموظفين نحو أمراض خطيرة، على رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات النفسية بما في ذلك الانتحار. تعرف منظمة العمل الدولية البيئة النفسية والاجتماعية للعمل بأنها مجمل العناصر المرتبطة بطبيعة الوظيفة وأساليب الإدارة والعلاقات داخل المؤسسات والسياسات والإجراءات التي تحكم العمل، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في صحة العاملين كما تنعكس على أداء المؤسسات وإنتاجيتها. ولفهم مصادر هذا الخطر يقسم التقرير بيئة

0: أسس دورا حيويا ومحوريا بتحديد مستوى الضغط الذي يتعرض له الموظفون. ثالثا، السياسات العامة داخل المؤسسة. تشكل السياسات المؤسسية الإطار الأوسع الذي ينظم بيئة العمل ويحدد قواعدها وتأثيرها على العاملين. لا تختصر أثار هذه المخاطر على الجانب الإنساني، إذ قدرت المنظمة بأن الضغوط النفسية والاجتماعية المرتبطة بالعمل تؤدي إلى خسارة نحو 45 مليون سنة من الحياة الصحية سنويا، وهو مقياس يعكس سنوات العمر التي تضيع بسبب المرض أو الإعاقة أو الوفاة المبكرة. وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة أيها السادة من نوافذ، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: نوافذ، عالم الأخبار المنوعة، نوافذ في الحكم والقصص، في الحكم والقصص، الصحة والتكنولوجيا، عالم الأخبار المنوعة، وغيرها من النوافذ المنوعة. تابعونا في برنامج نوافذ على دارس

0: تستمعون إلى أصوات تريح قلوبكم وتذهل أسماعكم. إذاعة دار السلام 91.1 FM.
1: العالمية للسيراميك والبورسلين. بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 078-03-41-26-41 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
2: 91 دار السلام قلب خافق ولسان صادق. دار السلام 91.1 FM.
3: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
4: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
5: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
6: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
7: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص.
8: للأرامل والأيتام
3: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
9: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
10: آمين يا رب.

0: فاصلة واحد اف ام. انتم تستمعون الى اذاعة دار السلام،
1: دار السلام
0: على 91.1 اف ام.
2: اذاعة دار السلام تقدم لكم

0: الأمثال في القرآن.
1: أرأيتم ما فعله يهود بني النضير بعد أن طردهم رسول الله من المدينة عقاباً لهم على خيانتهم؟
2: نعم، قرروا الانتقام منا نحن المسلمين، واستنجدوا بقريش وحلفائها لغزو المدينة المنورة.
3: وقد استجابت قريش لهم، ومعها قبيلة كنانة وقبيلة غطفان، وكونوا جيشاً سموه جيش الأحزاب، ويستعدون الآن لمهاجمتنا في المدينة.
1: 4000 مقاتل من قريش و6000 من كنانة وغطفان.
2: إذن علينا الآن أن نتصدى لجيش من 10000 مقاتل.
4: اجتمع الرسول بالصحابة يستشيرهم في أمر الدفاع عن المدينة ضد الأحزاب.
5: لن نكرر خطأنا السابق، فنخرج من المدينة ونواجه 10000 مقاتل من الأعداء.
1: ولكننا لا نستطيع أيضاً أن نبقى في المدينة حتى يهاجمون فيها، ومعنا نساؤنا وأطفالنا وأموالنا.
4: سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هناك حل ثالث، فقام الصحابي سلمان الفارسي وعرض فكرته.
6: والله يا رسول الله، كنا في فارس، إذا هاجمنا أعداؤنا فإنا نتخندق.
3: وماذا تعني بالتخندق يا سلمان؟
6: كنا نحفر خندقاً كبيراً يحول بيننا وبين أعدائنا، فلا يستطيعون الوصول إلينا.
2: إنها فكرة جديدة لا يعرفها العرب في حروبهم،
6: ولهذا ستباغت الأحزاب وتشل تفكيرهم.
4: أعجب رسول الله بفكرة سلمان الفارسي،
5: ولكن كيف سنحفر خندقاً بهذا الحجم حول المدينة؟ وأين نحفره؟
1: نحن مؤمنون من الجنوب حيث يهود بني قريظة، وعهدهم معنا أن يحمونا من غارات الأعداء جنوباً.
7: إذن المشكلة في الشمال.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لنحفر الخندق شمال المدينة، وليشترك المسلمون جميعاً في حفره.
5: وهل سنجد وقتاً لحفر خندق بهذا الحجم قبل أن يصلنا جيش الأحزاب؟
2: نعم نستطيع، إذا أخلصنا النية لله واستمررنا في الحفر ليل نهار.
4: كان العمل شاقاً مضنياً، والجو بارداً جداً، والجوع منتشراً، وقد ترك الصحابة بيوتهم وأهلهم من أجل إنجاز حفر الخندق قبل أن يصل الأحزاب بالجيش.
5: لماذا توقفت عن العمل يا جلاس؟
8: وهل أنا وحدي؟ أنت أيضاً توقفت يا زعيمانا.
5: سيلحظ محمد وأصحابه أننا تخاذلنا.
9: ولماذا وافقنا من البداية على الاشتراك معهم في حفر الخندق؟
5: كان علينا أن نبدي لهم حسن النية بعدما تحالفنا ضدهم مع بني النضير.
10: ولكن لن نستطيع أن نواصل هذا العمل الشاق،
8: فلننسحب واحداً تلو الآخر حتى لا يشعروا بنا.
5: حسن، أبدأ أنا في الانسحاب أولاً.
9: ولماذا أنت؟
5: لأنني زعيمكم ويجب أن أكون قدوة لكم.
1: إلى أين يا أبي؟
5: إلى حاجات لا بد أن أقضيها في المنزل وسأعود لاحقاً.
1: هل استأذنت رسول الله في أن تنصرف؟
5: وهل علي أن أستأذنه قبل أن أغادر؟
1: نعم، مثلما يستأذنه كل الصحابة، أم أنك لا تعد نفسك واحداً منهم؟
5: أنا سيد الخزرج، ومحمد يفهم ذلك جيداً، وإن كان لابد من الاستئذان فلتستأذنه أنت نيابة عني.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: هيا يا جلاس لنواصل العمل.
4: استمر المنافقون في تخاذلهم في أثناء حفر الخندق، وكانوا دائماً يحاولون الهروب، ولهذا نزل فيهم قول الله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. واستمر المسلمون في حفر الخندق رغم قسوة الظروف المحيطة بهم من برد وجوع. وقد اشترك الرسول معهم في الحفر بنفسه. كان الرجل منهم يكشف للرسول عن حجر على بطنه من شدة الجوع، فيكشف له الرسول عن حجرين على بطنه من شدة الجوع أيضا. وعندما اعترضت الصحابة صخرة كبيرة وهم يحفرون، تصدى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها 3 مرات فتفتتت.
11: ما هذا؟ خندق حول المدينة حفره المسلمون ليمنعونا من دخولها؟ والله ما شهدنا هذه الحيلة في الحروب من قبل. يا معشر القوم، أشيروا علي، ماذا نصنع لنصل إلى المسلمين بهذا الجيش الكبير وقد حالوا بيننا وبينهم بهذا الخندق؟
4: ارتبك جيش الأحزاب كله. رأى بعض المندفعين من قادة الجيش أن يعبروا الخندق بأية طريقة، ورأى المتعقلون ومنهم خالد بن الوليد أن في عبورهم الخندق هلاكهم جميعا، فبقوا في مكانهم حائرين محبطين يفكرون ماذا يمكن أن يصنعوا حيال هذه الحيلة الغريبة التي فاجأهم بها المسلمون. في ليلة ممطرة شديدة البرد، وقد استبد الخوف والجوع والتعب بالمسلمين، صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نادى فيهم: من فيكم يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ وأسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة. نظر الصحابة إلى بعضهم في خوف، ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أيا من الصحابة لم يتطوع لهذه المهمة الخطيرة، بادر هو فأشار إلى حذيفة وقال: يا حذيفة، اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا.
2: سمعا وطاعة يا رسول الله.
4: سار حذيفة متلصصا حتى وصل إلى معسكر جيش الأحزاب على الجهة الأخرى من الخندق.
11: يا قوم، لنتعارف حتى نضمن أنه ليس بيننا غريب علينا.
4: ارتبك حذيفة بشدة وخاف أن ينكشف أمره، فتصرف بذكاء وسرعة بديهة وبادرهم جميعا وسأل من بجواره.
11: نعم، أعرف.
2: من أنت؟
12: أنا عكرمة.
2: وأنت؟
13: خالد بن الوليد.
2: وأنت؟
4: وهكذا ظل حذيفة يسألهم وهم يجيبون.
2: اطمئن يا أبا سفيان، ليس بيننا.
11: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكرهه، ولقينا من شدة الرياح ما ترون. لا تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا إني مرتحل.
4: ساعد حذيفة برحيل جيش الأحزاب، وكان قريبا جدا من أبي سفيان وهو يجلس على جمله ليعود به إلى قريش. كان باستطاعة حذيفة أن يرميه بسهم فيقتله لولا أن تذكر وصية رسول الله: ولا تحدثن شيئا حتى تعود إلينا بخبرهم.
0: قدمنا لكم من إذاعة دار السلام
14: الكلم الطيب،
0: الأمثال في القرآن.

0: إلى كل من يبحث عن الكلمة الأصيلة والتحليل العميق.
1: يمر العراق الآن مرحلة خطيرة جدا.
0: ومصداقية الحدث.
1: نحن لا نضخم الأمور أكبر من حجمها.
0: إذاعة دار السلام، نافذتك نحو الآفاق الواسعة.

0: سهمنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
1: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
2: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
3: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
4: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
5: للأرامل والأيتام.
0: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
6: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
7: آمين يا رب.

0: إذاعة دار السلام، نهر جار يرتوي منه المستمعون.
1: هزة نفسية ووسيلة ربانية،
2: آداب إسلامية
1: بكلمات ندية على صفحات الأثير. آداب إسلامية مع الدكتور طارق الطواري في برنامج آداب إسلامية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم آداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في آداب الحج، وذكرنا أن آداب الحج منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وآخر ما تكلمنا عن آداب الحج ملازمة الذكر لله تعالى باللسان والقلب، ثم الدعاء والإكثار من الدعاء. وذكرنا أن هذه أيام مباركة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر الأوائل، أي من هذه العشر. يعني إذا كان فيك همة وعندك نشاط تعمل عمل صالح، الآن همتك، عندك عمل صالح الآن سوى، تصدق الآن فرصتك، تصوم الآن صوم، تقوم الليل الآن قوم، تعمل صالح الآن اعمل صالح. ما من أعمال العمل الصالح فيهن، إذا تسوي خير سو خير، فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي الأوائل من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله لا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة أن يكثر الإنسان من الصدقة، أن يكثر الإنسان من الدعاء، فلعله يلاقي ساعة إجابة، سواء كان للصائم عند فطره، أو كان في سجوده، أو كان في منتصف الليل، أو مع نزول المطر، أو كان في ساعة نشوة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا اختلى بنفسه وشعر بقرب إلى الله، أو كان في حجه. فإن المسافر كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ذكر منها صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر فدعاؤه مستجاب. هذا من آداب الحج، أن ينشغل الإنسان في الدعاء، كلما صار له فرصة يدعو الله سبحانه وتعالى، ما يأجل الدعاء فقط إلى يوم عرفة، وإنما في الطواف يدعي الله سبحانه وتعالى، وفي السعي يدعو، وبين صفا والمروة، وإذا ارتقى على الصفا أو نزل إلى آخر، كل ما يحصل لك فرصة أن تدعو فادعو الله سبحانه وتعالى. الأدب 22 من آداب الحج، احنا قلنا 30 أدب من آداب الحج، الأدب 22 من آداب الحج: أن يكثر الإنسان من إطعام الطعام، فينبغي للحاج والمعتمر الاجتهاد في إطعام الطعام للرفقة ولغيرهم من الفقراء والمحتاجين الذين يتواجدون في الحج بمكة بكثرة كاثرة، وخصوصا من بلدان الفقيرة، فإن حالهم تكون في غاية الفقر والحاجة، فينبغي للمرء في هذه المواطن الإكثار من النفقة على الحجاج والسائلين، فإن هذا من بر الحج، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حيث قال: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. حديث خرجه الإمام الحاكم في مستدركه، وصححه ووافقه الإمام الذهبي، وهذا الحديث عن جابر بن عبد الله. يعني من البر في الحج أنك تطعم الطعام للحجاج وتطيب الكلام لهم، فليكثر الإنسان من إطعام الطعام سواء كان للحجاج أو لغير الحجاج. الأدب 23 من آداب الحج: أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر ويلازم ذلك، فإن الحاج والمعتمر كثير ما يرى من المنكرات كثيرة، سواء كان من النساء أو من الرجال أو من الجهلة، أو أحيانا يصير لغو ومشاحنات ومشاجرات وخصومات، أو بعض الناس يكون عنده يعني انشغال بأدوات اللهو واللغو في مخيمات الحجاج، أو ترك الصلوات وإهمالها، على الإنسان الحاج لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حجه. بل هذه الميزة اللي تميزت فيها أمتنا، يعني بماذا تميزنا؟ قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. شنو ميزتنا يا رب؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني أنتم أصبحتم خير أمة أخرجت للناس، لأن أمتكم آمرة وناهية وناصحة. طبعا يأمر الإنسان وينهى بالمعروف، لأن الله قال بالمعروف، لا بغلظة ولا بشدة، ولا وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد ورد أن سفيان رحمه الله كان يحج فلا يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. يعني هكذا كان حال السلف رضي الله عنهم، إذا حجوا لله سبحانه وتعالى كانوا يبصرون الناس وينصحون. وأنا أذكر بنفسي حجة من الحجات، حجينا وتقينا مع الشيخ بن عثيمين يرحمه الله، في المسعى، كنا نسعى مع بعض، فكان بعض النساء يركضون يهرولون، جزاه الله خير يعني هذا شفته بعيني. فكان يقول للنساء: يا مرة، المرأة ترى ما تركض، المرأة ما تهرول، عليك بالمشي فقط، عليك بالمشي، يعني عليك أن تمشي ولا تهرولي ولا تركض. أحيانا تلقى الزوج يركض فتركض معه، أو وصلت بين الخطين الأخضرين تهرول. فكان جزاه الله خير شيء شفناه رحمة الله عليه وسكن فسيح جناته، كان المشايخ والعلماء يأمرون وينهون وينصحون. فكلما رأى امرأة قال: يا مرأة، المرأة ترى تمشي ما تركض. وإذا رأى امرأة يعني امرأة تلبس كفوف بيدها مثلا، أو امرأة عليها نقاب، شدت على نفسها النقاب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المحرمة أو تلبس القفازين، وخاصة إذا كانت المرأة يعني مثلا تبي تطلع ولا مع زوجها. ذلك كانت عائشة رضي الله عنها ما تضع النقاب، وإنما تسدل الخمار إسدالا، يعني ما تشد النقاب على وجهها، وإنما تلبس خمارا تسدله على وجهها سدلا إذا مر عليها الرجال ومر عليها الركبان. فإذا تجاوز الرجال والركبان رفعت هذا الخمار عن وجهها رضي الله عنها وأرضاها. شاهد أن كان هكذا العلماء دائما في نصيحة وفي موعظة مستمرة مع الناس. الأدب 24 في الحج: كف الأذى عن الناس، وهذا واجب على المرء في كل حين، وهو أوكد في الحج والعمرة. فيجب على الحاج أن يكف شره عن الناس، فلا يؤذيهم بقول أو بفعل أو يطلع على عوراتهم وغير ذلك. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. يعني كونك أنك أنت ما تؤذي الناس فهي صدقة منك على نفسك. كذلك من الآداب الشرعية الأدب 25: احتمال أذى الآخرين، وهذا من مكارم الأخلاق، وهو أعلى درجة من كف الأذى. وقد قال بعض السلف: ليس المعروف أن تكف أذاك عن الناس، إنما المعروف أن تحتمل أذى الناس. والحاج كثير ما يتعرض للأذى من جانب الآخرين، وخصوصا الجهال بالقول والفعل، وذلك بسبب سوء طبائع الناس وأخلاقهم. فينبغي له أن يتحلم، ويعني تصف بالحلم، وكذلك يتحمل، كما قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني أنا شفت والله حقيقة مواقف في الحج في السنوات الماضية، شوف مواقف تقول والله هذا مدري شلون حاجين، ما أدري شو أقول لكم. واحدة من القصص، واحد من الناس كنا في حملة من الحملات، جزاه الله خير. طبيعي الناس طبعا لما تقول لي حملة يعني فيها 300 راكب 400 راكب، أحيانا يتأخرون في الباصات عشان يصعدوا الباصات، اللي مع امرأة كبيرة، اللي مع شايب، اللي مع، فما كان من هذا الإنسان إلا أنه سرق لباص كامل، جزاه الله خير. يعني هذا أقول لكم شيء شفته بعيني، سرق لباص من الباصات وصعد في الباص أهله وناس اللي معه، تقريبا كانوا 13-14 واحد، وطلب من سائق الباص أن يتحرك. سائق الباص ما تحرك، فما كان منه إلا أن هدده وضربوا سائق الباص وقفلوا الباب ومشوا. شوف الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعاقب إنسان. ذلك أقول لكم الحج أن تكف شرك عن الناس وتتحمل أذى الناس. فقام مسكين سائق الباص ظاهر ما أدري شو سووا فيه، وصرخوا عليه حرك صاحب الباص. طبعا هذا الأخ اللي سرق الباص ما يدري أن الباص ما جهز، يعني الباص ما في طعام، الباص ما في عزكم الله حمامات، الباص ما معهم ماء. المهم حرك الباص، بيروحون منه، مشى صاحب الباص. طبعا صاحب الباص ما يدل، اصحاب الباصات ما يدلون، قدامهم ادلاء يمشون بسياكل يدلونهم. ظل طبعا احنا الحمله كلها تحركت بعدهم يمكن بساعتين، تحركنا الى منى لان عندنا مبيت في منى، تحركنا بعدهم ساعتين. ظل هذا الاخ مع ال15 واحد اللي اخذوا الباص، ظل يدور يدور يدور يدور الى الساعه 2 بالليل. دخلوا في شوارع فيها زحمه، يقعدوا ليه ساعة 2 بالليل محرومين، لا أكل لا طعام، فتحوا السيارة. قال: يا أخي أنا ما عندنا شيء. ما قال شو أنتوا اللي حركتوا الباص من غير لا ندري. لا وجدوا طعام، لا وجدوا شراب، لا وجدوا ماء، أهلكوا أنفسهم، أهلكوا نساهم. ظلوا إلى الفجر يدورون، لم يدخلوا منى، وبعد ذلك رجعوا مرة ثانية إلى العمارة ولم يستفيدوا شيئا. هذا المفترض أنت حاج تكف شرك عن الناس، مو حاج أنك أنت تفرض نفسك وتؤذي الناس وتؤذي الخلق. ذلك أنا أقول والله العظيم الحج مدرسة كبيرة، يتعلم الإنسان فيها الصبر، يتعلم الإنسان فيها التحمل. يعني صبر ترى بكل أشكاله، صبر بدني، صبر بدني جسمك، يعني اللي عمره ما يمشي بالحج، تمشي لك مو أقل من 6-7 كيلو، اللي عمره ما مشي يعني يكفي السعي بين الصفا والمروة 6 كيلو 5 كيلو 800 متر، هذا لأن الشوط الواحد 800 متر بالضبط. فيكفي أنك أنت 800 أضربها في 7، يعني يكفي أنت قاعد تسعى ما بين الصفا والمروة، شوف كم كيلو قاعد تسعى بين الصفا، ويكفي دورانك حول الكعبة، ويكفي مشيك إلى منى، ويكفي يعني أول شيء صبر في التحمل الجسدي، هذا واحد. اثنين صبر على أذى الناس. اليوم مو أنت تؤذي الناس، تحمل أذى الناس. الناس أحيانا تؤذيك بروائحها، الناس تؤذيك بأمراضها، الناس تؤذيك بسوء تغذيتها، الناس تؤذيك بسوء طبائعها، الناس تؤذيك بزحمتها. يعني شيء حقيقة فوق تصور الإنسان. والله الحج مدرسة، فيتعلم الإنسان الصبر، في هذا الحج، صبر بدني، صبر سلوكي، صبر أخلاقي، صبر اجتماعي. تعلم الإنسان الإحسان للخلق، إيش كثر تلقى لك ناس ضايعين، إيش كثر تلقى لك ناس ما يدلون، إيش كثر تلقى لك ناس مبيوقين، إيش كثر تلقى لك ناس محتاجين. فأنت في الحج حقيقة هذه مدرسة كبيرة تتعلم فيها كل شيء، وتتعلم كذلك في الحج تعلم شلون تحسن إلى الخلق، تحسن للناس اللي معاك،

0: لذلك الإنسان حقيقة في الحج على الإنسان قدر المستطاع أن يحج حجا صحيحا ويضبط أعصابه كثر ما يستطيع ويحتمل الأذى من الآخرين خاصة بسبب سوء طبائع الناس. كذلك الأدب 26 ملازمة السنة في جميع المناسك. فمن شروط العمل الصالح الذي يقبله الله تعالى أن يكون هذا العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحج مو على كيفك، أنت تطبق السنة على كيفك ولا تصلي على كيفك. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد إلا ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه شريعتنا، ليس عليه طريقتنا، فهو رد، أي لا يقبله الله سبحانه وتعالى، فهو مردود عليك. فلذا قدر المستطاع الإنسان يقتدي بشخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله. فعلى الحاج أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله من النية الصالحة ورفع الصوت عند الإهلال بالنية. هذا للرجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعار الحج، وكذلك رفع الصوت بالتلبية للرجال وملازمتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج، وأن يلزم الإنسان التلبية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن ذلك أن يتطيب الإنسان عند الإحرام في البدن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الإضطباع، وهو أن يكشف الإنسان عن الكتف الأيمن في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة دون غيره، ومنها الرمل، وهي الإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم واستلام الحجر والركن اليماني في كل شوط إن تيسر، يعني يستلم، يعني يلمس الحجر والركن اليماني في كل شوط إن تيسر، وكذلك يرمل ما بين العلمين الأخضرين بين الصفا والمروة ويدعو على الصفا والمروة، ويمكث في منى من وقت الزوال يوم الثامن، يعني من الظهر يوم الثامن، ويقف بعرفة يوم التاسع، ويلزم الذكر والدعاء في ذلك اليوم، ويبيت ليلة العاشر بالمزدلفة، ثم يذهب إلى منى صباح اليوم العاشر ويرمي جمرة العقبة ولا يقف بعدها، ثم يذبح هديه ويحلق أو يقصر، وليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، ثم يطوف طواف الإفاضة في ثيابه متعطرا، ثم يسعى بين الصفا والمروة المتمتع، ولمن لم يسعى قبل ذلك من المفرد والقارن، ثم يبيت بمنى ليالي التشريق ويرمي الجمار أيام التشريق مع الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى دون الكبرى، ثم يطوف طواف الوداع وغير ذلك من الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حجة الوداع الطويل الذي خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. ويفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بالحج الصحيح. الأدب 27 أن ينشغل الإنسان بتعليم السنة للآخرين. أحيانا يكون أنت عندك معلومات، علم الآخرين، لا بأس بذلك. فكثير من الناس دخلت عليهم البدع في العبادات، سواء كان في الحج أو في العمرة أو في الصلاة أو غيرها. فمن الآداب في الحج أن يعلم الناس السنة لمن يجهلها، فإن له في ذلك أجرا عظيما. وهذا في الحقيقة دور العلماء وطلبة العلم. يعني حتى أذكرنا ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنه جاء لحج بيت الله سبحانه وتعالى، فلما انتهى من الحج جاء عند الحلاقين، يقول فجلست عند الحلاقين وتعمدت، يعني أنا حاولت أتعمد حتى أشوف الحلاق يفهم ولا ما يفهم. فلما يقول جلست عند الحلاق أعطيت ظهري إلى الكعبة وقعدت في وجه الحلاق، فقال: يا رجل لا تولي البيت ظهرك، هذا بيت الله، شلون تولي ظهرك؟ قلت له: سبحان الله. قال: لف لف، وجاب البيت الله. يقول فلفيت وعطيت بيت الله وجهي وظهر الحلاق. يقول فقدمت له أيسر رأسي، يعني الناحية اليسار، فقال: يا رجل يمن يمن، ابدأ باليمين. قلت: سبحان الله. هذه ثانية، يقول قبل الله يحلق قلت له: بكم تحلق؟ قال: يا رجل هذا نسك، لا تساومني في النسك. قلت: سبحان الله. هذه ثالثة، فلما انتهينا جيت أقوم فقال: ادعو الله، ادعو الله بعد العمل الصالح، فرغت من النسك، اجلس فادعو الله. قلت: يا أخي أنت حلاق ولا فقيه؟ أنت إيش أنت يعني؟ الأولى قلت لي لا تولي ظهرك البيت الحرام، هذا كلام فقهاء مو كلام واحد حلاق. والثانية قلت لي احلق من اليمين. والثالثة قلت لي لا تساومني، هذا نسك عبادة، لا تساومني عليه. والثالث قلت لي ادعو، أحلاق أنت أم فقيه؟ فقال: أدبنا الرجل الصالح، كان عطاء بن أبي رباح إذا قضى درسه ومجلسه جاءنا فعلمنا. راح دار على الحلاقين قال: اسمعوا يا حلاقين، ترى في آداب تتعلق فيكم أنتم يا حلاقين، إذا جاءكم إنسان يحلق قولوا له خلي يولي وجه البيت الحرام، قولوا له لا يستدبر القبلة يعطيها ظهره، قولوا له ابدأ باليمين، وهكذا علمهم. سمونا علم الوقت، هذا حلاقين بحاجة للعلم هذا. باعة كان يجي يعلم الباعة، وهكذا على الإنسان أن يعلم الناس الخير قدر المستطاع حتى الله سبحانه وتعالى يجعل في عمله وفي عمره بركة. وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يعني مو شرط أن تكون أنت فقيه، ومو شرط تكون أنت دارس شريعة، لكن ما تعرفه من العلم ما تسمعه أنت بلغ. وأنا أعجبني حقيقة واحد كان يصلي عندنا الجمعة يقول لي شيخ صدق كل خطبة جمعة تخطبونها أنقلها بالحرف إلى زوجتي، يقول إلى درجة يعني كانوا متابعين معنا. حتى واحد قال زال الأخير يقول شيخ أنا زوجتي مو مسلمة، أنا عندي زوجتي مسيحية من زمان، يقول إلى درجة تأثر كنت أسمع خطبة الجمعة وتسمع، يقول حضرتها قام تحضر خطبة الجمعة عندك، تحضر خطبة الجمعة وتسمع الخطبة، هي تفهم عربي، يقول فتسمع الخطبة وتتأثر لسماع الخطبة معنا مو مسلمة، يقول تحضر تصلي فوق وتسمع الخطبة كلها من كثر ما كنت أنقلها الخطب، مثلا خطب الجمعة، وأشوقها إلى الخطبة وتفصيلاتها ودقائقها. ما تصح مترجم أنت، ترجمتك ما تصح، خلنا نروح بنفسي أنا أسمع. فالشاهد أن هذا وهو إنسان عام يعني ما له شغل، لا هو عالم ولا، لكن بلغوا عني ولو آية، الله سبحانه وتعالى يجعلك سبب أنت في هدايتها وصلاحها وإنقاذها من النار. فأنت كم من إنسان جاهل تعلمه وكم من إنسان تنبهه، الله سبحانه وتعالى يجعلك أنت سبب في هداية هؤلاء. وأنا أذكر من زمان قلت لكم قصة الأخ الأسود اللي أسلم في أمريكا، وهذه قصة أنا سمعتها بأذني يعني من نفس الداعي، يقول كنت مرة عند محطة قطار تأخر محطة في الانتظار، يقول وفي مجموعة أخوة أخوان السمر العبيد في أمريكا، يقول فجأة أنصحهم أكلمهم على الإسلام، وبالفعل يقول يستمعونهم جيدين، مستمعين جيدين، يقول فقعدت أتكلم معهم أتكلم، أخذنا يعني يقول انتظار على ما يأتي القطار يمكن ساعة لاربع، قلت تكلمت على الإسلام وعرضت الإسلام وإعجاز العلمي في القرآن وإلى آخره، حتى يقول انتهيت الآن ما حد تكلم ولا كلمة. بعدين أعطيتهم عنوان المركز الإسلامي، قلت لهم مركز إسلامي هذا عنوانه وإمكانكم تروحون تستفيدون. خلصنا جاءت وصل القطار سلام مشينا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. راحت الأيام يقول أنا نسيت ورحت مكان دراستي وانتقلت، وسبحان الله وكتب الله لي بعد سنة يقول رجعت إلى نفس الولاية في أمريكا ورحت مركز إسلامي، كل رحت المركز الإسلامي ولذلك ولا يقول الرجل لابس عمام شطولة يقول ما أعرف أنا، يقول أو ماي تيتشر يقول يحببني ويحبب يدين ويحبب راسي أستاذي شيخي. قلت يا ما ينطلع هذا أنا يبو ما أعرف، قال لا شو ما تعرفني أنت، يقول قاعد يبوس فيني وأنت وأنا أبشرك، أصبحت أنا الآن واعد صار لي سنة أنا مسلم، أثرت على أهلي وأثرت على زوجتي. قلت يا عمي أنا يبو والله ما أعرفك، قال لا أنت ماي تيتشر أنت فلان. قال تذكر أنت العام الماضي أو قبل سنتين ثلاثة كنا عند محطة القطار؟ قلت يا أذكر. قال تذكر في مجموعة خوال واقفين أنت قاعد تنصحهم؟ قال يا أذكر. قلت له بس أنت مو معهم؟ قال لا أنا مو معهم، أنا واقف وراك، ترى أنا واقف وراك، شفتهم واقفين. قال سبحان الله من قدام ما نزلت الهداية، من ورا نزلت الهداية، الله ما أنزل هداية على هؤلاء كلهم، ترى لو وقفوا ما حد تأثر. قل أنت مشيت، لكن يقول والله أنا واقف وراك قاعد أبكي، يقول تأثرت بكلامك، أنت صعدت القطار مني أنا رحت المركز مني والله كتب. شوف سبحان الله، وقاعد يتكلم الله أنزل هداية من وراء على ظهره وهو واقف يتكلم من الأمام، ما تأثروا الناس، هذا تأثر من وراءه. وهكذا حتى واحد الأخ من الأخوة، بس أظن الوقت ما يسعني، واحد من الأخوة يقول كنا في داغستان جزاهم الله خير، عندهم يعني الأخوة جزاهم الله خير في الرياض فتحوا قناة ضخمة إسلامية، هذه القناة فضائية تنطق بالروسي وتبث الآن أصبحت رسمية تغطي روسيا تقريبا كلها، تبث من داغستان رسمي من الداخل، لهم نشاط جبار يعني، أقول لكم الناس ما شاء الله شغالة في خدمة الإسلام. يقول الشيخ سبحان الله شوف الهداية، قاعدين في مطار داغستان في الصالة، فمشغل اللابتوب وقاعد أعرض في اللابتوب، أعرض بعض البرامج اللي عندنا قاعد تبث اللي قبل البث. يقول فعندنا تقريبا 28 حلقة، هذه الحلقات معدة وقاعدين مع مجموعة ناس، وإحنا عادة لا نزلنا مطار نحط اللابتوب والناس تتجمع خاصة في لغتهم. يقول فإحنا قاعد نتكلم ولا واحدة مضيفة نزلت من الطيران واقفة ورانا، يقول تأثرت كثير جدا كان تقول ممكن أسمع، قلت فت ولا بنت بالفعل، يقول متحجبة ولا وين تسمعين إحنا مشايخ. يقول فقلت للحاضر يقول أنتوا روحوا خلها تسمع، لأن الكلام لها هي مو لكم أنتوا، كلام عن الدين والإسلام والحجاب وهذا مسلمين. يقول وسعوا لها وقعدت ورانا، يقول قاعد تسمع تأثرت، شقلنا الحلقة الثانية تأثرت، الحلقة الثالثة تأثرت، كان تقول أنتوا لا تظنوني شايفوني متحجبة، ترى أنا والله العظيم مسلمة وأهلي مسلمين وجدي فلان غازي مشهور مسلم وإلى آخره، وأنا والله العظيم أحب الإسلام، وأنتوا ما عليكم من شكل، لكن والله أمي تصلي ويدتي وعندنا مصحف قديم من أيام العثمانيين. يقول فاضت عينه باللي في نفسه، ممكن أنسخ هذه الأشر. يقول بالفعل راحت جابت الفلاش وانسخت وراحت شقلت تأكدت، وبعدين أخذت عنوان القناة. يقول سبحان الله أيام اهتدت البنت وأثرت في البنات اللي عندها وإلى آخره. شاهدنا الهداية يا جماعة من الله، مو بيدنا احنا، نحن لا نملك الهداية، لكن الهداية من الله، نحن نملك الأسباب. كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني إنك بالدين وبالشريعة تدل الناس على الصراط المستقيم. أما فتح القلوب هذا عند الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما تقدر تبطل قلوب الناس، هذا عند الله، الله يبطل قلوبهم، لكن إحنا ندل الناس على الخير. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا القلب في خير يفتح لك هذا القلب، وكذلك يحتاج إخلاص منا، إحنا نكون مخلصين نريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أختم في الآداب الشرعية حتى في أشوف أني أنا الظهر طولت. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنتم على صفحات الأثير آداب إسلامية مع الدكتور طارق الطواري في برنامج آداب إسلامية.

0: على 91 متواصلين وياكم إذاعة دار السلام
1: العالمية للسيراميك والبورسلين.
2: بشرى سارة
1: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-412641 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
3: إبداع الصورة في صوت الكلمات. دار السلام 91.1 FM.
4: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
5: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
6: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
7: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
8: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص.
9: للأرامل والأيتام
4: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
10: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
11: آمين يا رب.

شاطئ دار السلام مرسا لكل سفن المستمعين. من أصالة الماضي وروح الحاضر نستمد رسالتنا في الحياة.

قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة. فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير.

0: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
1: قراءة في

0: من جعله إمامه قاده إلى الجنة.
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة.

0: عجل به
1: ومن جعله خلفه ساقه إلى النار
0: وجوه

0: كاسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم الآن إلى الختمة المعلمة المرتلة للقارئ الشيخ خليفة الطنيجي مما يتيسر له من كتاب الله العزيز، من أول سورة الحجر إلى نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة معطرة مباركة من الختمة المعلمة، تلاها علينا القارئ الشيخ خليفة الطنيجي، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: من إذاعة دار السلام نداء الإيمان يبعث فينا الأمان، بعد قليل يرفع بيننا أذان العصر.

العبد في حال غفلته كالهارب من مولاه، فإذا جاء إلى الصلاة كان كالعائد إليه والراجع إلى مولاه.

0: الصلاة روح الإيمان.
1: صلاتي حياتي وطوق نجاتي، صلاتي حياتي وطوق نجاتي، بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال، بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال، صلاتي حياتي وطوق.
2: إذاعة دار السلام من بغداد، يؤذن الآن لصلاة العصر بصوت المؤذن بهاء الزبيدي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن أذن لي صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها بصوت المؤذن بهاء الزبيدي. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مقدر الأقدار، مصرف الأمور، مكور الليل على النهار، تبصرة لأولي القلوب والأبصار. لا إله إلا أنت سبحانك، لا فوز إلا في طاعتك، ولا عز إلا في التذلل لعظمتك، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمتك، ولا حياة إلا في رضاك، ولا صلاح إلا في الإخلاص لك. اللهم إن جزاءك أفضل الجزاء، وعطاءك أجزل العطاء. اللهم أنت قلت وقولك الحق، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وها نحن يا ربي نبسط إليك أكف الضراعة، نسألك أن تجعل هناء قلوبنا في اتباع شريعتك، وأنس نفوسنا في دوام طاعتك، وسعادة أرواحنا في إخلاص العبودية لك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أهل الثناء والحمد، وكلنا لك عبد. نعوذ بك من بطر الغنى وذلة الفقر، ونعوذ بك من شتات الأمر ووساوس الصدر، ونعوذ بك من الذلة والقلة وإخفاق المسعى ووبال المصير. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجيب من دعاه، ويلبي من ناداه، ويجير من لاذ بحماه. ونسألك من فضلك العظيم أن ترزقنا الإيمان والصبر، وأن تلهمنا الرضا واليسر، وأن تمن علينا بصدق محبتك والإخلاص في عبادتك، وتوفنا اللهم على ملتك، وأعذنا اللهم من كل غنى يطغينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل هوى يردينا، ومن كل عمل يخزينا. وأنعم علينا يا ربنا بالتوفيق، فأنت أهله. نحمدك اللهم حمدا نستديم به نعمتك، ونسألك أن تقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وألهمنا أن نجعل حب الدنيا خلف ظهورنا، وأن نجعل الآخرة نصيب عيوننا، وجنبنا اللهم الزلل، وقنا من ضلال الفكر وسوء العمل، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك أن تجعل عزنا في الذل لك، وغنانا في الفقر إليك، وأعزنا اللهم بعزتك، وأمدنا بقوة من قوتك، وزين في قلوبنا صدق طاعتك، واملأها بكمال محبتك، ووفقنا يا ربنا لمرضاتك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الفضل والإنعام أن ترزقنا صدق الإيمان بلقائك وتمام القناعة بعطائك وكمال الرضا بقضائك وحسن الصبر على بلائك. اللهم إن كان صغر في جنب طاعتك عملنا فقد كبر في جنب رجائك أملنا. نسألك يا عالم الخفيات أن تحفظ علينا ما أوليتنا وأن تبارك لنا فيما خولتنا. واكفنا اللهم أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا وبوئنا برحمتك منازل المقربين من عبادك. نسألك يا ربنا ونحن عبيدك الخاضعون أن تحرسنا من أنفسنا فإنها مفاتيح البلاء، فهي بالأهواء مصدر كل سوء وشقاء. فذللها اللهم بطاعتك وزكها بخشيتك واجعلها برحمتك لنا لا علينا، واجعل حبك زادها وهدايتك سبيلها حتى نكون يا ربنا ممن لا يهلك يوم الروع والفزع وينجو برحمتك من مهاوي الردى ومزالق الضلال. اللهم يا من تسكن النفوس إليك وتتذلل القلوب بين يديك، نسألك وبك تعلق رجاؤنا وإليك انقطعت آمالنا أن تغفر زلاتنا وتقيل عثراتنا وترفع درجاتنا وتستر عوراتنا، ولا تؤاخذنا يا ربنا بتقصيرنا وتقبل منا يسير أعمالنا. راحة ذكرى.

0: يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت.
1: راحة ذكرى.
2: سؤال: ما الذي يأتي بالأمم عبر التاريخ إلى هذه البقعة، إلى واد غير ذي زرع، لا أنهار لا أشجار، ليس هناك إلا البيت العتيق الذي جعله الله قياما للناس؟ أتدرون لماذا يرحل الناس إلى تلك البقعة وتهوي الأنفس إليه دعوة إبراهيم؟ أتدري لماذا؟ اسأل كل من على أديم الأرض من أهل الإيمان أمنيته في الحياة، يقول: أن أحج البيت العتيق. لأن هناك كان جبريل بين السماء والأرض ينزل بالوحي، هناك تأريخ هذه الأمة، هناك قبلتها، هناك سرة الكون، هناك ملتقى الأفئدة، هناك تسكب العبرات، هناك تقال العثرات، هناك معاشر الأحباب درج الأنبياء وعبر الأنبياء، وأعتقت أمة الإسلام من النار. كم من مسلم أتى إلى ذاك الوادي قد حطمته أغلال الذنوب وأتعبته همومه. إلا بشهادة ميلاد جديدة القلوب. ولا تلوموا من تمنى الحج ومن أراد أن يطوف ببدنه، لا تلوموه، فإن هذه البقعة درة الكون وسرته، تلك البقعة تهوي الأنفس إليها، تشتاق إليها. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، إن استطعت فهي على الاستطاعة، إن لم تستطع فأرسل قلبك هناك.
0: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طول لقمت بالحلال، الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص.
0: للأرامل والأيتام اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
7: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
8: آمين يا رب.

0: إذاعة دار السلام. قلب خافق ولسان صادق.
1: العالمية للسيراميك والبورسلين. بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-412641 أو الاتصال على الرقم 07516-2447-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
2: تابعوا دائما دار السلام على 91.1 FM.
3: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
4: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
5: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
6: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
7: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
8: للأرامل والأيتام.
3: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
9: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
10: آمين يا رب.

من بلاد النهرين. يأتيكم صوت الحقيقة.

0: النافع بالقرآن
1: ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب، بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
0: ننتفع بالقرآن.
2: إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام.
3: السلام عليكم. ما زلنا معا ننتفع بالقرآن إيمانا وتلاوة وتدبرا وعملا، وما زلنا ننزل هذا القرآن على حياتنا وواقعنا الذي نعيشه كي يحقق لنا الهداية في الحياة والشفاء من الآفات والحل للمشكلات. ونصل الآن إلى سورة سبأ، وسميت بذلك لذكر قصة أهل سبأ فيها، وهي سورة مكية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذين اختاروا أن المقصد العام هو التحذير من كفر النعم، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نعرف قيمة النعم فنشكرها. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها حمد الله الذي له الوجود كله في الدنيا والآخرة ويعلم كل شيء فيه، فقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وذكر في آخرها إيمان الكافرين بعد فوات الأوان وعدم إمكان الرجعة للدنيا بعدما كفروا بالقرآن، ورجمهم بالظن والغيب دون دليل حتى منعوا مما يشتهون بسبب شكهم المريب، فقال: وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها ذكر الريح في السورتين، فقد كانت الريح من جنود الله في سورة الأحزاب وكانت مسخرة لسليمان في سورة سبأ. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي كفر النعمة يقول تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالله جعل لأهل سبأ في اليمن بساتين عن يمين الوادي وشماله، وطلب منهم أن يأكلوا من رزق ربهم ويشكروه على النعمة، فقد رزقهم هذه البلدة الطيبة في أرضها وثمارها وطبيعتها، والله يمنح المغفرة لمن آمن وشكر. لكنهم أعرضوا فعوقبوا بالسيل الجارف الذي خرب مساكنهم وبساتينهم حتى أصبحت ذات ثمار مرة قليلة الحمل ومعها الشجر العظيم وهو العضاء كما يسمى، كثير الأغصان دقيق الورق وقليل من شجر النبق الذي لا نفع فيه، وهذا جزاء نكران النعمة، والله لا يجزي بمثل هذا إلا من كفر بها. يقوم القرآن هنا بمهمة تذكير أصحاب النعم بنعم الله الوافرة ليشكروها ولا يكفروها، وأن جزاء كفران النعم هو المحق ونزع البركة والفناء. وفي سعة الرزق وضيقه يقول تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده

0: عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله يبسط ويوسع الرزق ويقدره ويضيقه على العباد وفق حكمته وعلمه ومشيئته. وفي حال الفقر والغنى والبسط والضيق لا ينفق المسلم شيئا ولو كان صغيرا لا يذكر إلا أخلفه الله وعوضه بمثله أو أكثر من مال أو قناعة. والله هو الرزاق وحده، وهو خير من يرزق، وما سواه من الخلق مجرد أسباب للرزق لكنهم لا يرزقون. إن من أكثر ما يدخل الهلع في قلوب الناس هو خوفهم على رزقهم وتبجحهم بكثرة الرزق على من سواهم من الفقراء. وهنا يبين لنا ربنا أن الرزق بيده لا بيد الناس، وأن الله يوسع ويضيق الرزق عن علم وحكمة ومشيئة لا عن رضا أو غضب، فقد يوسع على العاصي ويضيق على الطائع اختبارا وابتلاء منه. وفي التفكر في صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. إن أي تفكر في دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم سيقود إلى حقيقة واضحة وضوح الشمس. فمشركو قريش ليسوا أهل كتاب، ولم يبعث الله تبارك وتعالى فيهم نبيا ينذرهم، وقد عاقب الله من قبلهم لتكذيبهم الرسل، ومع أن ما أوتوه لا يبلغ عشر ما أوتيتم يا أهل مكة، والله يعظهم ويوصيهم بأمر واحد فقط، وهو أن يقفوا متفكرين فرادى وجماعات في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يمسه جن أو سحر أو جنون، بل هو نذير يخوفكم عذاب ربكم، وفوق ذلك لا يريد منكم أجرا ولا مالا، فأجره على الله وهو شاهد على كل ما يجري. إن دلائل إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلا إلى برهة من الزمن في التفكر والنظر حتى للإنسان العامي والبسيط. فالدلائل لم توجه للعلماء والمختصين فحسب، بل هي عامة لكل الناس، وإن كان فهم دقائقها وأسرارها يحتاج لتخصص، لكنها بالعموم سهلة الفهم. ونصل الآن إلى سورة فاطر، وسميت بذلك لذكر اسم الله الفاطر فيها، وسميت أيضا بسورة الملائكة، وهي سورة مكية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذين اختاروه أن المقصد العام لها هو التذكير بالنعم، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نتذكر نعم الله ونشكره عليها. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها حمد الله على خلقه للوجود والملائكة ومشيئته بالزيادة في الخلق وقدرته على ذلك، وأن رحمته لا يحجبها أحد، وأن ما يحجبه فلا يرسله أحد. فقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وذكر في آخرها رحمته بخلقه، فلا يؤاخذهم بما كسبوا، ولكن يمهلهم ليكمل الاختبار والابتلاء. فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة والله يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن السورتين سبأ وفاطر ابتدأتا بالحمد لله تعالى على نعمه الواردة في السورتين. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها ففي درجات الوراثة يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالله أورث كتاب الله الخاتم عباده الذين اصطفاهم وهم على ثلاث درجات: الأولى الظالم لنفسه من أصحاب المعاصي والذنوب، والثانية المقتصد والمقتصر على الفرائض والواجبات فقط دون النوافل، والثالثة السابقون بالخيرات وهم الذين يزيدون على الفرائض بالنوافل ويسارعون لكل قربة وخير. وهؤلاء الثلاثة إنما كان توريثهم الكتاب ومنحهم الدرجات والاصطفاء بإذنه تعالى، وهو الفضل الكبير من الله في الدنيا والآخرة. إن هؤلاء الثلاثة من المسلمين لكنهم درجات متفاوتة، فمن الخطأ أن نعتبر الناس صنفا واحدا من هذه الأصناف الثلاثة أو النظر باحتقار للظالمين أنفسهم، فقد يصبح الظالم لنفسه مقتصدا أو سابقا والعكس. وفي تفويت فرصة الإيمان يقول تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فمن صور العذاب في جهنم أن يكون من فيها لهم بموتى ولهم بأحياء يخفف عنهم العذاب، وهذا جزاء الكفور. فهم يدعون ربهم أن يخرجهم ليستدركوا ما فاتهم، لكن الله يوبخهم بأنه أعطاهم من العمر ما تكون به الذكرى لمن يريد التذكر، وبعث النذير من الأنبياء والرسل والقرآن، فليس لهم الآن إلا أن يذوقوا بما ظلموا به أنفسهم وليس لهم من ناصر. إن العمر الذي نعيشه لا يمثل ساعات تمضي وأياما تمر فحسب، بل هو الفرصة الذهبية للنجاة في الدنيا والآخرة، فمن فاتته هذه الفرصة فلا يلومن إلا نفسه. وفي سنة المكر والماكرين يقول تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فلينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فقد أقسم كفار مكة أشد الأيمان والأقسام وبالغوا فيها أنه إذا جاءهم رسول ينذرهم ليكونن أهدى من الأمم السابقة كاليهود والنصارى وغيرهم. فلما بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم نفروا، وذلك من أجل أن يبقوا مستكبرين في الأرض حتى دبروا المكر الخفي السيء ليبقوا على الكفر والمعصية ونيل شهوات الدنيا. لكن سنة الله تقول أنه لا يحيط المكر السيء إلا بأهله وأنه سيوقع بهم في النهاية، وسنة الله هذه في المكر والماكرين لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول لغيرها مهما كان. تتميز السنن الربانية بالعموم، فهي حاكمة على الجميع، وبالتكرار فهي تتكرر مع وجود شروطها وأسبابها، فهي لا تحدث مرة أو مرتين فقط بل تتكرر على الدوام، وبالثبات فهي لا تتغير ولا يمكن التأثير عليها بحال. ونصل الآن إلى سورة ياسين، وسميت بذلك لذكر الحرفين المقطعين فيها الياء والسين، وهي سورة مكية عدا آية واحدة. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو إحياء الموتى، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نوقن بإحياء الموتى وقدرة الله على ذلك. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها القسم بكلام الله المحكم على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستقامته على الصراط، وأن القرآن من لدن عزيز رحيم من أجل أن ينذر الغافلين، لكن أكثرهم لم يؤمنوا، فقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وذكر في آخرها قضية من قضايا الإيمان، وهي قضية الخلق والبعث، فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن في السورتين فاطر وياسين التحذير من الشيطان، وذكر آيات الله في الكون، والمقارنة بين أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي كتابة الأعمال يقول تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فالله تعالى يحيي الموتى يوم القيامة وقد كتب كل ما قدموه وآثار من قدموه من عمل في الدنيا ودونه وأحصاه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. قد لا يذكر الإنسان من عمله الصالح أو السيء إلا القليل، بل حتى ما يذكره فإن التفاصيل تغيب عنه، لكن الله تبارك وتعالى يحصي كل شيء مهما دق وصغر، حتى مثقال الذرة من الخير أو الشر. وفي النظام الكوني يقول تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تتحدث الآيات عن نظام كوني مدهش وعجيب يدل على خالقه ومسيره، فالليل يظهر عندما يسلخ الله منه النهار، مثل جسم الشاة ولحمها يظهر إذا سلخ منه جلدها، والشمس تسير بسرعة وتجري إلى مستقر يعلمه الله زمانا ومكانا بتقدير العزيز الذي لا يغلبه شيء، العليم بمخلوقاته بحيث قدر وخلق مقدار أحجامها وفق هذا النظام. وكذلك القمر ينتقل في منازل في أحواله من الهلال حتى يكتمل بدرا ثم يعود هلالا، شكله كعود النخلة المتقوس اليابس الأصفر، فلا الشمس تطغى وتتجاوز على القمر ولا الليل يسبق النهار في الظهور، فكلهم في فلك يسبح ويسير وفق قوانين ونظام مثل قوانين الحركة والجاذبية. ينسى الإنسان هذه الظواهر التي يشاهدها كل يوم بسبب الألفة والعادة، ولو تأمل وتدبر وتفكر لوجدها ظواهر تحير العقول وتملأ القلوب تعظيما وإجلالا لخالق هذا النظام ومدبر شؤونه. وفي مشهد القيامة يقول تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. أمامنا مشهد من مشاهد يوم القيامة، وهو أن الله سيختم على أفواه المشركين والعصاة فلا يستطيعون النطق، لتتكفل الأيدي بالكلام وتشهد الأرجل بما كانوا يكسبون في حياتهم، وقد أمهلهم الله في الدنيا زمنا يستطيعون به تدارك ما فات ويعملون العمل الصالح، وكان بإمكان الله أن يطمس ويعمي أبصارهم ويتيهون فلا يرون طريقا سالكا أمامهم، وكان بإمكانه أن يمسخهم على شكل حيوانات قبيحة فيبقوا على حالتهم ومكانتهم فلا يتقدمون نحو الأفضل ولا يتأخرون لما كانوا عليه من حال سابق. وإلى حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج معا ننتفع بالقرآن، فإلى لقاء قادم.
1: كنتم مع برنامج معا ننتفع بالقرآن.
0: فهذا القرآن أنزله الله هداية وبشرى وشفاء ورحمة وبركة، ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب، بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
1: إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام.
2: أخلاق النبوة. أخلاق النبوة. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء طالب شفاعة أو صاحب حاجة شفع له وسعى في حاجته، وكان يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في

0: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
1: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
2: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
3: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
4: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
5: للأرامل والأيتام.
0: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
6: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
7: آمين يا رب.

0: إذا توقفت الأصوات وانتهت الأزمان، نبرز لكم لنكون صوتاً يرتقي بكم إلى العلا، صوت إذاعة دار السلام.
1: فاسألوا أهل الذكر.

0: اسألوا أهل الذكر، برنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم.
1: هل يشترط يعني شخص يعني أنه يتبع مذهب معين؟
2: سؤال مهم جدا، واليوم يعني بحاجة الناس أن يفهم.
3: يعني أنا عندي مرت عمي طلع اسمها في الحج، شلون يعني تروح واحدها لو لازم يكون محرم وياها؟
4: هذه المسألة فيها
1: هل يجوز دفع الزكاة يعني بالأقساط؟
0: برنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، يجيب عنها أصحاب الفضيلة العلماء.
5: المفتى به والصحيح أنه قد
4: علماء الحديث يقولون آثار النبي صلى الله عليه وسلم
2: باب عظيم من أبواب هذا الدين، وهو أنك تجبر.
0: فاسألوا
6: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: الفتوى ليست هي محط كل خطيب مثلا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأمم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فحياكم الله وسلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون، أيها المتابعون، نلتقي وإياكم في حلقة متجددة في ظرف متجدد في الذكرى 24 لانطلاقة إذاعة دار السلام من بغداد، ونلتقي وإياكم في حلقة وحلقات متجددة لنجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم في ضوء الأحكام الشرعية ومقاصد التشريع. ونحن سعدنا ونبقى سعداء بتواصلكم معنا ومع هذه الإذاعة الغراء لنجيب عن هذه الأسئلة والاستفسارات، لنقف وإياكم معا عند حدود الشريعة لنبني جيلا شرعيا يخاف الله ويعمل للآخرة مثل ما يعمر الدنيا ويحمي الأوطان. فاسألوا أهل الذكر برنامج مخصص للإجابة عن الأسئلة الفقهية وما يدور في أذهان المستمعين والمتابعين من أسئلة واستفسارات يتحرون فيها الحلال والحرام. هذا هو برنامجكم، ونحن نسعد بتواصلكم معنا من خلال الاتصال عبر الهواتف التي سوف تذاع أرقامها بعد قليل، أو من تواصلكم معنا على صفحة الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ما يصلنا من أسئلة على الهواتف الخاصة. حياكم الله.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: للمشاركة في برنامج فاسألوا أهل الذكر، معكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور طه الزيدي، عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء.
8: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: إذاعة دار السلام من بغداد.
4: حياكم الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن واجب إذاعة دار السلام أن نستذكر وإياها هذه الذكرى العطرة، الذكرى 24 لانطلاقة بث إذاعة دار السلام من بغداد، لتكون صوتا معبرا عن كثير من المعاني. ولا شك أن إذاعة دار السلام تميزت بأشياء كثيرة، ولعل من أول ما تتميز به إذاعة دار السلام هو العنوان الرائع والاسم المعبر الذي اتفق عليه المؤسسون والقائمون على هذه الإذاعة. إنها إذاعة حملت اسما كبيرا له دلالات عميقة ومعاني متنوعة تعبر عن ما يدور من رسالة ورؤية وأهداف لهذه الإذاعة، إذاعة دار السلام. دار السلام من الألفاظ التي لطالما تغنى بها المؤلفون وتحدث عنها الكاتبون، وأنشد فيها القصائد الشعراء، وكذلك كتب فيها الأدباء. دار السلام من أول معانيها ومن أعظم هذه المعاني هي الجنة، هي دار السلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالإذاعة تضيء الطريق للسالكين نحو الجنان، نحو هذه الغاية العظمى، ألا أن سلعة الله غالية، ألا أن سلعة الله الجنة. فإذا دار السلام من خلال برامجها ومن خلال رسالتها تسعى إلى أن تذلل الطريق أمام الذين يرغبون بالدخول إلى الجنة، وفي الوقت نفسه تحاول أن تكون حاجزا بين الناس وبين النار لتبعدهم عن نار جهنم. وهذا هو من واجبات المسلم، أن ينقذ الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويجعلهم من السالكين الطريق إلى الجنة بإذن الله تعالى، الذين يتجنبون طرق وسبل النار. فهذا المعنى كان حاضرا في أغلب البرامج التي تقدمها إذاعة دار السلام، وكلنا نتشوق إلى أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة رضي الله عنهم، مع آل البيت، ونحن ننعم في جنات الخلود، وما ذلك على الله بعزيز. والمعنى الثاني الذي حملته إذاعة دار السلام، ونحن نستذكر الذكرى 24، هو اسم من أسماء مدينة بغداد. فإذاعة دار السلام انطلقت من بغداد، لذلك حرصت الإذاعة ببرامجها وبرسالتها وبأهدافها أن تمثل ذلك الامتداد الحضاري والتاريخي لبغداد، لتوصل الماضي بالحاضر لصناعة مستقبل مشرق، وكذلك للعناية بالأفق الرحب الذي يليق ببغداد وبأهل بغداد وبعلماء بغداد وبدعاة بغداد وبالإعلاميين في بغداد. هكذا إذن إذاعة دار السلام حرصت على أن تبقى بغداد فعلا دارا للسلام ودارا للأمان والاستقرار. وأيضا دار السلام من معانيها أنها حملت رسالة السلام، ومعلوم أن الدار أضيف إلى اسم عظيم، ألا وهو اسم من أسماء الله الحسنى، السلام. فهذا المعنى لابد أن يكون حاضرا، فلذلك حملت إذاعة دار السلام في ظل الظروف العصيبة والشديدة التي ولدت فيها دار السلام على أداء واجب الوقت آنذاك، وهو نشر السلام وتحقيق السلام والسلم الأهلي والأمن المجتمعي. فأسهمت إذاعة دار السلام ببرامجها وبرسالتها، ولا سيما فيما يخص بالبرامج ذات البعد الديني والشرعي، على أن تحقق هذا المعنى، أنه الأصل في المجتمعات هو السلم الأهلي، التعايش، الأمن المجتمعي، وهو واجب الجميع لنحمد الله عز وجل على نعمة الأمان والاستقرار، وأن نكون في بلد من بلاد المسلمين. فهذه رسالة إذاعة دار السلام، رسالتها السلام في كل مناحي السلام. وأيضا مما تميزت إذاعة دار السلام أن قادتها وأن رجالها وروادها، وحتى المتابعين هم رجال سلام، يعملون ويحرصون على نشر السلام في كل مجالات الحياة، السلام الأسري، السلام المجتمعي، السلام النفسي. نعم، رجال سلام يصنعون للأمة السلام، ويبنون في مجتمعاتنا أسس السلام، لأن الأمة الأصل فيها السلام، والأمم تبدع وتبتكر وتزدهر في ظل السلام أكثر مما تزدهر في ظل الحروب. فإذا هذه هي إذاعة دار السلام بكل هذه المعاني البعيدة والعميقة، وفعلا تجسدت كل هذه المعاني في برامجها وفي رسالتها. ويأتي من ضمن روافد إذاعة دار السلام برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي أعتقد كان من البرامج الأولى التي انطلقت مع انطلاقة إذاعة دار السلام، وقد تتابع على تقديم هذا البرنامج ثل من علماء الأمة ومن أهل العلم والذكر، الذين كانوا يبينون للناس أحكام الشريعة ويجيبون عن أسئلتهم واستفساراتهم مع لمسات تربوية واجتماعية. ومنذ 12 سنة اطلع بأداء هذا البرنامج ثلة، منهم أخي الدكتور عبد الوهاب أحمد حسن الطاها، وأخي الكبير أستاذ الدكتور عبد الكريم الخزرجي والمتحدث. وحرصنا جميعا في أغلب الظروف العصيبة وغيرها على أن نبقى نتواصل مع رسالة إذاعة دار السلام وعلى تقديم هذا البرنامج. فكنا نتناوب رغم المشاغل الكثيرة والالتزامات المتعددة، وفي بعض الأحيان في ظل الظروف العصيبة، ومع ذلك استمر هذا البرنامج ليبين للناس حقائق الإسلام وليبين الحق من الباطل والأحكام الصحيحة من الأحكام الباطلة التي تنسب إلى الإسلام زورا وظلما، وكذلك من أجل متابعة المستجدات التي تطرأ على الساحة العراقية وعلى الساحة الإسلامية. إذن دار السلام تبقى، ومن أعظم المعاني التي نحن نستشعر بها أن دار السلام، إذاعة دار السلام، كانت طريقا للصدقة الجارية. فأغلب، بحسب علمي، أغلب الذين يعملون في هذه الإذاعة ولا سيما ممن يقدمون البرامج هم يعملون حسبة لله عز وجل، يبتغون ما عند الله، يبتغون أداء الرسالة، تبليغ شرع الله، أداء واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم وعلى دراية وعلى حكمة. فإذا دار السلام هي بوابة من بوابات الصدقات الجارية. تبقى هذه البرامج، سوف تبقى بإذن الله تعالى منارات لتضيء الطريق أمام الناس من أجل أن يتعرفوا على الأحكام الشرعية، يتعرفوا على دينهم، يتعرفوا على الحلال والحرام. وقد أسهمت إذاعة دار السلام بكل هذه البرامج في بيان ثقافة القرآن الكريم، ثقافة السنة النبوية، ثقافة الأخلاق الإسلامية، ثقافة الحلال والحرام. فإذا دار السلام كانت بوابة للصدقات الجارية، فهنيئا لكل من عمل في دار السلام من قادتها، من المؤسسين، من الرواد، من القادة، من الفنيين، من المقدمين، من كل الملاك الذي يعمل على إذاعة دار السلام، باختلاف مستوياتهم، منهم الشاب ومنهم الكبير، منهم الرجال ومنهم النساء، كلهم، ومنهم متخصص في الإعلام ومنهم غير متخصص، ومنهم من متخصص في المجالات الأخرى التي تنادي فيها دار السلام، كل هؤلاء جزاهم الله خيرا إذ يقدمون هذا الجهد حسبة لله سبحانه وتعالى. ومع الإمكانيات المحدودة استطاع دار السلام حقيقة الوصول إلى النجاح. قد يكون سهل أو فيه صعوبة، لكن الأصعب من النجاح أن تحافظ على مدى 24 عاما على أن تبقى ناجحا تؤدي الرسالة بصدق وأمانة. فهنيئا لدار السلام وللقائمين بدار السلام، نبارك لهم هذا الصرح العلمي، هذا الصرح الإعلامي، هذا الصرح الإسلامي الخالد، هذا الصرح البغدادي الرائع، هذا الصرح العراقي المتجدد. نعم، دار السلام محطة في قلب كل مسلم يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الإسلام ويحب السلام ويحب نشر الخير. فجزى الله خيرا كل القائمين على هذه الإذاعة، وهي تحية خالصة لهم من أعماقنا. ويطيب لي أن أنقل إليهم تحيات شيخنا العلامة أحمد حسن الطه كبير علماء المجمع الفقهي، الذي لطالما يبارك، والذي كان دائما يدفعنا إلى المواصلة في أداء هذه الرسالة بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة. إلى الآن الشيخ أحمد حسن طه لديه برنامج يسألونك، وهو أيضا يبث من إذاعة دار السلام بالاشتراك مع قناة ديوان وقنوات أخرى. الشيخ كان يؤجل السفر لمؤتمرات دولية يوم أو يومين من أجل أن لا يفرط بتقديم برنامج يسألونك، مع أن البرنامج قد تكون فيه المعلومات مكررة، لكن الشيخ كان حريص على أن يبقي هذه الرسالة في التواصل مع الجمهور ليبين لهم الحلال والحرام، وقبل ذلك ليؤدي المسؤولية الشرعية. ونحن من هذه الهمة، من هذه الرغبة العالية، من هذا الطموح الكبير في نشر الإسلام، ولا يلتفت إلى عمره بقدر ما يلتفت إلى العطاء وحاجة الناس إلى هذا العلم، فنحن نستمد من هذه المعاني القوة والحرص على أداء هذه الرسالة الإعلامية الإسلامية لنبلغ دين الله عز وجل ونواصل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصدق وأمانة وحكمة إلى الجمهور جميعا. وتبقى دار السلام ممرا لكل من يرغب بالصدقة الجارية أو أن يأخذ بأيدي الناس إلى ما يحبه الله ويرضاه، إلى دار السلام، إلى الجنة، إلى بغداد العظيمة. كل هذه المعاني مستحضرة. نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذه الإذاعة والعاملين فيها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن تبقى إذاعة دار السلام لنحتفل باليوبيل 50 وهكذا 100 بإذن الله تعالى، لتبقى منارا هاديا يهدي الناس إلى الخير وإلى السلام. هذا ما أحببت أن أبتدئ به البرنامج، وهو جزء من الوفاء لهذه الإذاعة المعطاء، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولا أغفل عن الشكر الكبير للمستمعين والمتواصلين معنا، هؤلاء هم فعلا هم الجمهور الحقيقي، هم مادة الإذاعة، هم هدف الإذاعة. هؤلاء لولا تواصلهم ولولا رغبتهم وتشجيعهم لما استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى من الإبداع الإعلامي، فلهم منا جزيل التحية، وأسأل الله عز وجل أن يبارك بأوقاتهم وعلمهم وأعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن معنا اتصال من الأخ سهير.
9: السلام عليكم شيخ.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: بس العفو شيخنا، أنا طبيبة أسنان، وقبل 8 سنوات تقريبا جتني مراجعة للعيادة.
4: بس الصوت أختي، الصوت ده داخل كمين الموبايل مو من الإذاعة.
9: إيه هو من التليفون.
4: ابعد الإذاعة عنك، ابعد الإذاعة عنك.
9: أوكي إن شاء الله. أي فقبل 8 سنوات جتني مراجعة للعيادة، رادت تسوي تركيب أسنان. نعم. يعني 10 أسنان. فبوقتها قامت تعطيني قصة الفلوس مال التركيب، يعني قامت تجيني كل فترة تعطيني 100، قالت لي ومن أكمل الفلوس أسوي التركيب كامل، لأنه تقول لي ما أقدر أجمع بالبيت لأنه زوجي يأخذ الفلوس من عندي. المهم جمعت يمي مبلغ 1,000,000، لحد ما جمعت هي شو هاي، بعدين اختفت المراجعة بعد ما انجتي، ظليت أنتظرها أنا وراها صارت فترة كورونا، بعد ما تواجدت بالعيادة هي ورا كورونا جايه وسائله علي وماخذه رقمي وتواصلت وياي، قلت لها ماشي اوكي تعالي اسوي لك التركيب لانه اني الفلوس صرفت بيها. فهي بوقتها قالت لي يعني ما اقدر اخذ الفلوس، قلت لها لا بصراحه صرفت بالفلوس، قلت جمعتين يمي على اساس انه اسوي لك تركيب اسنان. فبالتالي قالت لي ماشي يعني ان شاء الله اجيك ونسوي التركيب. وراها بعد راحت وبعد ما اجتي هسه زين انا شنو، انا هسه الفلوس ظلت يمي صار لها 7 سنوات، بس أنا شنو يعني حكمي بهالحالة شنو، أنا يعني هسا بعد ما أنقلها وما أعرف وين هي مكانها، ولا إذا أقدر أرجع لها، ولا هي جتني للعيادة ولا يعني. وبصراحة أنا حاليا حتى متواجدة بالعيادة، خالة طبيب بمكاني، بس يعني متواصلة ويا أنه في حال تجي تسأل علي، زين أنا بهالحالة شنو المفروض أسوي يعني؟
4: إن شاء الله تسمعين الإجابة بإذن الله تعالى.
9: إن شاء الله، أشكر جزيلا.
4: يبقى أود أن ألفت النظر أن برنامج فاسألوا أهل الذكر كانت حقيقة له يعني فد محطات رائعة تدل على أنه البرنامج يحقق أثره في المجتمع. أذكر في يوم من الأيام جاءنا اتصال، فالشخص قلنا له ممكن تسمع الجواب من الإذاعة، قال لا نسمع الآن، لأنه الآن مو أنا السائل، أنا سائق تاكسي وصعدات وياي نساء 2 وعدن سؤال دا يسمعون برنامج عدن سؤال، فياليت أنه يكون جواب لأن احتمال ينزلن بطريق. فنلاحظ أنه كيف كان أكو تفاعل مباشر، يعني هي عبارة عن امرأة صعدة أجرة ولكن تأثرت بالبرنامج وكان لديها سؤال فاستعانت بالسائق ليدل على الخير، فنلاحظ هذا الأثر الطيب. من الآثار الطيبة الرائعة أنه في بعض الأحيان يعني بدأ الناس يأتون إلى المجمع، والمجمع يستقبل يوميا الإفتاء المباشر، يستقبل المستفتين من صلاة العصر إلى صلاة العشاء. فبعض الأحيان يقول نحن جئنا على فلان شيخ لأنه إحنا متابعين البرنامج أو سامعين البرنامج، فبيهم يتفاجئون أنه موجود في المجمع ليس فقط الشيخ، إنما الشيخ وشيوخه وأساتذته كبار علمائنا. فهذه الأمور دلت على التواصل، أصبح التواصل الإذاعة أصبح جسر بين المجمع وبين الجمهور أيضا، فهذه حقيقة من اللمسات الرائعة فيها. من المسائل الرائعة أيضا أنه بعض الأحيان يسأل السائل عن مسألة وهو ضعيف الالتزام، ثم بعد ذلك يتواصل معنا ويقول أنا الحمد لله وشكر يعني على ضوء الإجابات مالاتكم وعلى ضوء البرامج بديت أتابع إذاعة فتبت إلى الله عز وجل، تركت كثير من الأخطاء. وشيء من الأشياء اللطيفة جدا أيضا أنه بعض الأخوات يتصلون يقول يعني نشكركم أنه يعني وضحتوا مسألة زوجي، وزوجي بدأ يتغير في تعامله معايا أو ما شابه ذلك، أو بالعكس أيضا في بعض الأحيان الرجال يأتون ويقولون يعني نشكركم لأنه زوجتي سئل السؤال وكان الجواب فيه توجيه تربوي وتغير التعامل الزوجة معي في هذه الفترة. فإذا مثل ما قلنا نحن نبين الأحكام الشرعية كانت لنا اللمسة التربوية، لأنه نحن نحرص على بناء الأسرة، على بناء المجتمع، لا هدم المجتمع. لذلك في بعض الأحيان قد نفتي بأقوال مرجوحة لمصلحة راجحة، مصلحة تتعلق بالأسرة، تتعلق بالمجتمع، تتعلق بالأمن المجتمعي، تتعلق بالبلد، تتعلق بالاقتصاد. فهذه الأمور حاضرة في أذهاننا ونحن نؤدي هذه الرسالة. فإذا دار السلام ببرامجها وبرنامج فاسألوا أهل الذكر الذي يدل على تواصله على الزخم وعلى الرغبة الجامحة، وأنا أقولها بصراحة، دائما البرامج الفقهية والإفتائية تأخذ مساحة من الوقت من دون تذمر. يعني نبات احنا من نذهب في رمضان نلقي محاضرات، المحاضرة الوعظية بالزائد ربع ساعة 20 دقيقة يبدأ الناس يتململون، يعني لا سيما في بغداد. أما في المحاضرات في بغداد لا والله نجدهم حقيقة أكثر يعني التزاما و حضورا وتفاعلا. أما المحاضرات الفقهية وكان لدينا نحن في رمضان في صلاة الجمعة بعد خطبة الجمعة جلسات إفتاء في بعض مساجد بغداد والمحافظات، بعض الأحيان قريب صلاة العصر ما زال مجلس الإفتاء منعقد، أي من صلاة الجمعة إلى قريب صلاة العصر، بل وحتى في بعض الأحيان ينفض المجلس ويبقى كم سائل لديهم أسئلة خاصة، مما يضطر أن المفتي والذي يجيب عن الأسئلة أن يبقى ويؤدي صلاة العصر في ذلك الجامع. هذا يدل على أنه ثقافة الحلال والحرام مهمة جدا، مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا كإعلاميين، مسؤوليتنا كشرعيين، مسؤوليتنا كمجتمع، نريد أن نرتقي بالمجتمع، لأنه دائما الحلال والحرام هو الذي يضبط بوصلة المجتمع. لا تقول للقوانين، القوانين ممكن يتلاعبون عليها، يتحايلون عليها، ممكن أن يغيرون فيها، تجد محامي حذق ممكن يجد لك ثغرات في القانون. أما الحلال والحرام فهي العلاقة مع الله الذي لا تخفى عليه خافية، الذي لا نستطيع أن نخدعه ولا أن نمكر. كل ما في الأمر أن الناس بحاجة إلى أن ترتبط مع الله برباط الحلال والحرام لتخرج من الظلمات إلى النور. إذن أيها الأحبة نبقى معكم مع برنامج فاسأل الذكر، وسوف نجيب عن أسئلتكم وما وردنا من سؤال بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: للمشاركة في برنامج فاسألوا أهل الذكر معكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور طه الزيدي، عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء.

حياكم الله، نتواصل وإياكم لتقديم برنامج فاسألوا أهل الذكر. بالطبع نشكر الأخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا، أيضا الأخت تاجهم كل عام بخير، حقيقة ينقلون تحياتهم للإذاعة، فنشكرهم على هذه المعاني والدعوات الطيبة. الأخت الوردة البيضاء، وأعتقد هي من يعني من الشخصيات المواكبة والمتابعة بجدية وبتواصل لبرامج الإذاعة، نشكرك شيخنا على جهودك الكبيرة، وكذلك يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم صالح الأعمال، وكذلك توصل تحياتها ودعائها للقائمين على الإذاعة وعلى القائمين على هذا البرنامج، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ذلك. وأيضا تثني على البرنامج وتقول هذا البرنامج الذي لا نستطيع الاستغناء عنه لأنه يجيب عن أسئلتنا. أكيد يعني هناك أيضا برامج أخرى نافعة لا نبخس الناس حقهم، برامج الإذاعة دار السلام متنوعة وحقيقة تغطي مجالات الشريعة الإسلامية واحتياجات المستمعين والمتابعين في كل المجالات، ليس حتى في الأمور الشرعية، حتى في الأمور النافعة، بل وحتى في الأمور الترفيهية، لكنها منضبطة بالضوابط الشرعية، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة للسؤال الدكتورة سهير فيما يتعلق بهذه الحالة، تقول مراجعة لم يكن يتوفر لديها المبلغ، فكانت تجمع المبلغ عند الدكتورة حتى يكتمل المبلغ وتجري العملية، وحينما استوفى المبلغ حدث الظروف ولم تستطع أن هذه المراجعة أن تراجع، ثم راجعت بعد ذلك. ما هو الحكم الشرعي في هذا المال الذي وصل إلى الدكتورة؟ طبعا أولا نشكر الدكتورة سهير على سؤالها وتحريها. هذا المبلغ على صنفين، هذا المبلغ إذا كان جزء من عنده يعد عربونا، إذا كانت العيادة معتادة أنه المريض يدفع عربون ليحجز له لإجراء العملية، فهذا العربون طبعا مسائل خلافية عند العلماء، جمهور العلماء يقولون العربون حق الشخص حق المراجع، وبعض الفقهاء كالحنابلة يقولون العربون هو حق الطبيب هنا في هذه الحالة، يعني أنه اللي يقدم عربون إذا كان متعارف أنه العربون لا يرجع فيصبح من حق الشخص المستفيد اللي هو الطبيب أو من يقوم بالعمل، هذا كأراء. لكن المبلغ الآن ليس هو كله عربون، هذا المبلغ إذا كانت العيادة معتادة على أن تأخذ العربون، يعني مثلا لابد أنه يدخل يقدم كشفية 50,000 أو 20,000 بحسب، أو 100,000 بحسب العلاجات، أو أنه اللي يحجز يتقدم مبلغ هذا كأول، بعض الأطباء لابد يأخذ مبلغ، يعني مثلا إذا العملية تكلف فد مليون مليون ونص يقول لك ادفعوا شيء مثلا 200-250 وما شابه ذلك، حتى يضمن لأنه يحتاج احتمال يحتاج بعض الأدوات لهذه العملية أو يحجزوا وما شابه ذلك. فهنا نقول إذا كان هنالك ترتب ضرر على الطبيبة بأنه هيئة ما يتعلق بهذه العملية، فهنا لها أن تأخذ من المبلغ ما يعوض هذا الضرر، كان مثلا يعني اشترت أدوات أو شيء ولم تستخدمها، أما إذا استخدمت فليس هنالك ضرر، ليس هنالك ضرر، أي هناك فعلا ضرر فعلي، سواء كان حجز العيادة أو كان حجز الموظف أو ينتظروها أو اشترت بعض الأدوات وهذه الأدوات كانت مخصصة لها لأنه لحالة الخاصة ثم تلفت هذه المواد، هذا الذي للطبيب حق أنه تأخذه. باقي المبلغ هذا حق المريضة، مجرد أنه المريضة كانت تخشى أن تجمع المال في بيتها فأرادت أن تجمعه عند الطبيبة، ليس من باب أنه هذا عربون، لا، من باب أنه وديعة عند الطبيبة حتى إذا استكمل المبلغ تجري العملية. فإذا هذا المبلغ فقط ما يتعلق إذا كان هناك عربون أو مبلغ للحجز وهو خاص بالطبيب، وعادة الأطباء قد لا يرجعون هذا المبلغ، يعني مجرد أنه يكشف يأخذ هذا المبلغ، ففقط هذا المبلغ هو حق الطبيبة، الكشف والتشخيص وإذا كان هناك ضرر، باقي المبلغ هذا حق المريضة، وكان الأولى بالطبيبة حينما اتصلت به شخص. أو ما تبقى في بعض الأحيان تمر بهم ظروف يعني
يعني يفضل شيء على شيء. يعني قد تكون هي كانت تراجع على مود الأسنان، لكن الآن جزء إذا مرض بعد هو أخطر من هذا تحتاجه، أو مشكلة بالبيت تحتاج المبلغ لما هو أولى وأهم. فكان الأولى بالطبيبة حينما تواصلت معها أن تخبرها، حتى لو كانت لا تملك المبلغ ممكن تستمهلها أو تستدين لتوفي لها هذا الأمر. أما أن تلزمها بإجراء العملية، هي ما قالت هذا المبلغ للعملية، إنما قالت أنا جمع المبلغ عندك. فإذا هذا المبلغ كان أقرب إلى الوديعة والأمانة لدى الطبيبة، حتى إذا استكمل لها حق أن تبدأ بإجراء العملية. فإذا نقول أنه كل ما ثبت من ضرر بسبب هذه المراجعة، أو ما تم صرفه على هذه الأمور وانتفت الحاجة منه، يعني مو جاءت مواد ثم استخدمتها مع مريضة أخرى، هذا لا يعد ضررا لأنه انتفعت من عنده. فإذا كل ما تسبب لها بضرر فقط على مقدار الضرر تأخذ العوض، أما ما سوى ذلك فهذا المبلغ هو للمريضة، ولتحرص الطبيبة على أن تتواصل مرة أخرى معها، لا سيما ولديها الهاتف، تحاول أن تتواصل معها أو تترك إعلان في العيادة ما دام الآن يشغلها طبيب آخر. هي أكيد عندها اسم المراجعة، نرجو من المراجعة فلانة بنت فلان أن تتواصل معنا على رقم الهاتف كذا أو ما شابه ذلك. هذه يبقى هذا المبلغ في ذمتها وهو للمريضة، فتحاول تحرص على أنه تتواصل معها لترجع لها المبلغ أو المبلغ الذي تستحقه هذه المريضة. والله سبحانه تعالى أعلم وأحكم. أنا دائما أقول في مثل هذه المسائل، يحرص أنه الإنسان أن يبقي قنوات التواصل مع هؤلاء. يعني حتى إحنا عندنا بالمجمع نوبات، يعني الآن نحرص أنه يأتينا المستفتي نأخذ رقم الهاتف مالته، لأن في بعض الأحيان قد يسجل شيء في القضية ولا نستطيع أن نتواصل معه، فلما يكون عندنا الرقم الهاتف فممكن نتصل به ونقول يا أبا أكو استيضاح، أكو مسألة كنا لم ننتبه إليها، أكو مسألة لم نسأل عنها، لم نفصل فيها. فدائما الإنسان إنما يكون لديه التزام مع شخص آخر يحاول أن يحافظ على وسائل التواصل معه، ولا سيما اليوم غالب وسائل التواصل متوفرة، قد يكون الرقم بواتساب، تليجرام، أو هو رقم فعال، أو حتى إذا صفحة تواصل اجتماعي، يعني ممكن الدكتورة على صفحة العيادة وغيرها تنزل المريضة فلانة بنت فلان، نرجو مراجعة العيادة لتسوية الحسابات أو ما شابه ذلك. فلا بد أن الإنسان يحاول جهد الإمكان أنه لا يعني لا يتماهل في هذا دين. إذا انقطع الاتصال مع هذه ولم تستطع تتواصل معها مع طول الزمن، فهنا لا بد أن تتصدق بالمبلغ وتكون الأجر لصاحبة المبلغ اللي هي المريضة، تتصدق بالمبلغ عنه. ومتى ما ظهرت هذه المريضة فمن حقها أن تطالب بهذا المبلغ من الطبيبة وأن تسترجع المبلغ، أو على الأقل الاستحقاقات المتبقية من المبلغ فعليها، أو أنها تجري لها العملية وينتفي الحال وينتفي الأمر ويكون المبلغ هو من استحقاقات الطبيبة. فلتحرص الطبيبة الدكتورة سهير على أن تحقق واحد من هذه المخارج، إما أن ترجع المبلغ أو أن تجري تتواصل معها لتجري لها العملية، أو أنه فقط تأخذ حقها ثم ترجع الباقي لها للمريضة. والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا نشكر الأخت رغد الإمامي أيضا عن تحياتها، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأيضا حقيقة تنقل تحياتها للقائمين على الإذاعة وعلى البرنامج من المشايخ، وتثني عليهم من أصحاب الذوق والسلوك والفكر النير. كل عام، نعم كل عام ونحن جميعا وإذاعتنا دار السلام بخير، وأن تبقى مصابيح هدى ومشاعر نور. كل عام ودار السلام منبر لنشر الهدى والصلاح، اللهم زد دائرة النور والحق فيها، وزدها يا رب رقيا وتجليا، اللهم آمين آمين. نشكر الأخوات والأخوة والمتابعين والمتابعات، سواء من يراسلون أو من يدعو لنا بظاهر الغيب على هذه الكلمات الصادقة. حقيقة بمثل هذه الدعوات وبمثل هذه الكلمات الرائعة نحن نزداد عزيمة ورغبة وحرصا على مواصلة هذا الطريق على ما فيه من صعوبات ومشاق، ولا سيما كلنا يعلم إمكانيات دار السلام محدودة،
إمكانيات دار السلام محدودة. وهنا وأتكلم بلغة شرعية، أتكلم بلغة شرعية وحكم شرعي، أدعو أصحاب اليسار أصحاب الأموال أن يدعموا ماديا الإذاعة وبرامج الإذاعة، لأن برامج الإذاعة من الصدقات الجارية من العلم الذي ينتفع به. فالعلم الذي ينتفع به إما أن تقدمه أنت تنشره لأنه علم تملكه أو أنت تعين

0: الإنفاق على إذاعة دار السلام من الإنفاق في سبيل الله، لأن العلماء يرون من أبواب في سبيل الله هو نشر العلم الشرعي، لأننا مثلما نفتح القلوب بالقوة نفتح القلوب بالحكمة وبالعلم. وكثير من الذين دخلوا الإسلام دخلوه اقتناعا بعدما تعرفوا على الإسلام وبعد أن فهموا تعاليم الإسلام وشرائع الإسلام وأحكام الإسلام. فإذا هذه دعوة إلى أصحاب الأموال، عليكم بدار السلام دعما لها ولبرامجها، فإنها من الصدقات الجارية، وهي من العلم الذي ينتفع به، وهو من الخير الذي تدخرون، وهو أيضا من الباقيات الصالحات، من الباقيات الصالحات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يبارك في إذاعتنا إذاعة دار السلام. نسأل الله عز وجل أن يبارك بجهود القائمين عليها، وأن يتقبل ما يقدمونه من جهد علمي وفني وعملي في ميزان حسناتهم، وأن ينفعهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ما نقدمه وقدمناه، ويتقبل الله عز وجل من كل من أسهم في نجاح هذه الإذاعة وفي ديمومتها وفي تواصلها مع الجمهور دعوة صادقة إلى القائمين وإلى المسؤولين وإلى أصحاب الأموال وإلى أصحاب العلم الشرعي أيضا. يعني نحن أيضا نحتاج إلى من لديه ملكة شرعية يستطيع أن يبلغها للناس، فأبواب إذاعة دار السلام مفتوحة لنوصل رسالة الشريعة السمحة الحنفية السمحة إلى الناس جميعا، ولننشر الخير ولنبلغ دين الله عز وجل إلى الناس جميعا. وأقولها ما جمهور إذاعة دار السلام جمهور واسع ومتنوع وينتفع، وكثير من الناس قد انتفعوا من برامج فهداهم الله فتابوا إلى الله عز وجل وصححوا المسار إلى الله سبحانه وتعالى، وصححوا المفاهيم المغلوطة التي كانوا يعيشونها أو التي كانوا يسمعونها حول الإسلام، ولا سيما الفكر المتطرف والغلو، وكذلك الفكر الإقصائي والفكر وخطاب الكراهية. كل ذلك عالجته إذاعة دار السلام بالحكمة والرسالة الصادقة من خلال برامجها. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وإذاعتنا والقائمين عليها بألف ألف خير، ونحن من الله أقرب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، يجيب عنها أصحاب الفضيلة العلماء.
2: المفتى به والصحيح أنه قد
0: علماء الحديث يقولون آثار النبي صلى الله عليه وسلم
3: باب عظيم من أبواب هذا الدين، وهو أنك تجبر
1: فاسألوا
4: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: رونق الجمال ونسمة الأمل.

0: العالمية للسيراميك والبورسلين. بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-41-2641 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
1: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
2: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
3: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
4: وأصلاً أنا ما حتى للبنات البسين، وهاي أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله.

0: كسوة العيد للأرامل والأيتام.
1: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
2: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
3: آمين يا رب.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار السلام.
1: دار السلام
0: على 91.1 FM.
2: إذاعة دار السلام تقدم قصص من القرآن الكريم، إعداد وتقديم نورهان الشيخ.
3: في حادثة الإفك، في قصة النهاردة، في صحابة اتجلدوا علشان نقلوا الكلام، بس المفاجأة نقلوا الكلام وهم مش مصدقينه. دول نقلوه وهم مستنكرين، ومع ذلك كل واحد فيهم من اللي نقل الكلام اتجلد 80 جلدة. تخيل في مجتمعاتنا النهاردة مع وجود السوشيال ميديا كم إنسان كان المفروض يتجلد؟

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيبي رب العالمين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج روح. في الظاهر بحكي لك حكاية، وفي الباطن بحكي لك عنك وعن قصتك. أنت المقصود. دور على روحك في أبطال قصة النهاردة، هتلاقيها، وساعتها هتكسب روح فوق روحك. وهنكمل مع بعض القصة اللي ربنا أنزلها في سورة النور. أنت هناك في المدينة، في المكان اللي حصلت فيه قصة النهاردة، فيلا بينا نسمع قصة بأدق تفاصيلها من سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. أبطال قصة النهاردة هم أبطال قصة امبارح، بس هنزود عليهم ستنا أم مصطح، وسيدنا زيد بن ثابت، وسيدنا عبد الله بن رواحة، وستنا سيرين أخت ماريا القبطية زوجة سيدنا محمد. ستنا عائشة هتبدأ دلوقتي تخف، بقالها أسبوع عيانة. خلي بالك دي فتنة عصفت بالمدينة، كلام سيء بيتقال على ستنا عائشة. ستنا عائشة خفت وبقت كويسة، تعرفش حاجة لسه. فأول هي بتحكي ستنا، بتقول أول ما خفيت أردت أن أخرج إلى المناصع. المناصع دي أكرمكم الله حاجة زي الحمامات كده، أيام سيدنا النبي ما فيش حمامات في البيوت، فبنخرج نقضي حاجتنا بره. فخرجت مع أم مصطح، وكانت صاحبة ستنا عائشة وقربتها، فعثرت في مرت لها لبس عباية، والعباية طويلة شويتين، فوستنا أم مصطح مشى كعبلت في العباية فوقعت. فوهي جاية تقوم قالت تعس مصطح، مصطح ده ابنها. ستنا عائشة قالت لها ويحك، ما تقولين يا أم مصطح، ده كان ده حارب في بدر مع سيدنا النبي، ازاي تقولي عليه كده؟ فقالت يا هنتاه، هنتاه باللغة العربية يعني يا طيبة، انت متعرفيش اللي بتقال عليك ولا ايه؟ قلت لها بتقال عليا، اللي بتقال عليا؟ قلت لها ده البلد بقالها اسبوع بتتكلم. قلت لها انا معرفش حاجه، بيتكلموا عن ايه؟ قلت لها عليك، قلت لها عليا انا؟ قالت نعم، ومصطح تكلم فيك يا عائشه، عشان كده انا بادي عليه. قالت مصطح تكلم فيا انا؟ قال عني ايه؟ قالت يا بني يقولون عنك كذا وكذا وكذا. حكت لها ستنا عائشة، بصر أم مصطح مش مصدق مخها مش مستوعب. قالت يا أم مصطح ويحك ما تقولين، أو قال الناس ذلك؟ قالت نعم. قالت يا أم مصطح أعلم ذلك أبي سيدنا أبو بكر؟ قالت نعم. أعلم ذلك رسول الله؟ قالت نعم. ستنا عائشة بتقول فعدت إلى البيت أكاد لا أبصر الطريق، أنا ماشية مش شايفة الأرض. وعادت إلي الحمى وعاد إلي المرض، فعدت أسوأ مما كنت، فعدت إلى بيتي أنتظر رسول الله. بتقول أنا دلوقتي خدت بالي، طول ما أنا عيانة كنت لما بفوق كده كنت بشوف سيدنا متغير، كنت لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي. ستنا عائشة بتقول عند رواية البخاري عادة كنت لما بعيا كان سيدنا يدلعني، يخلي باله علي ويقعد جنبي ويضحك معايا، لكن المراتي مهموم، وشه مهموم. فبتحكي بتقول قعدت مستنية في البيت لحد ما يجي، أول ما جي بصيت في عينيه قلت له يا رسول الله أتأذن لي أن أمرض في بيت أبي؟ أنا المرض رجع. ممكن أتمرد في بيت أبويا؟ أنا أبي مش موجود، فلقيت أمي أم رومان، قلت يا أمي أحقا ما يقوله الناس اللي الناس بتقوله ده بجد؟ قالت يا بني هوني عليك بالراحة بالراحة. قالت يا أمي أحقا ما يقوله الناس؟ قالت يا بني ما من امرأة لها ضرائر وضيئة قريبة من قلب زوجها إلا وأكثرنا عليها. بس ستنا أم رومان تتقطع، لأنها عارفة أنه كلام بيتقال بجد، وماسكة دموعها عشان تتماسك قدام ستنا عائشة. عايز أقول لحضرتك حاجة، ستنا أم رومان ما استحملتش على فكرة، ماتت بعد ما الموضوع ده خلص على طول، ما قدرتش، تعبت، كانت شايفة بنتها بتموت قدامها كل يوم لمدة شهر. بعد الحادثة دي على طول هتموت ستنا أم رومان، وهينزل سيدنا محمد في قبرها صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ما يدفنها هينزل في قبرها وينام فيه شوية عشان القبر يبقى مليان رحمة، ويدعي اللهم إنك تعلم ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك، يا رب أنت عارف هي استحملت إيه، اللهم فاغفر لها
وارحمها. قالت: يا أمي أين أبي؟ فسمعت صوت بكاء سيدنا أبو بكر كان بيصلي فوق سطح البيت، فنزل لها خدها في حضنه وقال: والله يا بني ما رمينا بها في الجاهلية أفنرمى بها في الإسلام. وخدها في حضنه سيدنا أبو بكر وبكى، مش عارفين نعمل إيه، البلد كلها بتتكلم. بتقول ستنا عائشة: فجعلت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، كبدي حينفجر من كتر البكاء. ضاقت الدنيا، تعبنا، سيدنا نبي لا بياكل ولا بينام ولا بيدوق طعم الراحة، شهر بالتمام والكمال. بعد ما عدى الشهر ستنا بتحكي بتقول: فجاءت صاحبتي، واحدة صاحبتي تزورني. كانت من عادة نساء العرب في الوقت ده إن لما تكون واحدة من الستات عندها مشكلة تيجي صاحبتها تقعد جنبها تعيط معاها. فجت صاحبة ستنا عائشة بتقول: فدخلت وجلست إلى جواري تبكي، ولم يتحرك أحد من المنزل، أنا وصاحبتي سيدنا أبو بكر وأمي ستنا أم رومان. دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ستنا عائشة وسيدنا أبو بكر وستنا أم رومان. بعد ما عدى شهر بالتمام والكمال، أول مواجهة خلي بالك، فدخل عليه الصلاة والسلام أول مرة يكلمها في الموضوع، فبص لستنا عائشة قال: يا عائشة، إن كنت قد اقترفت ذنبا فاستغفري الله وتوبي إلي، ما من عبد يذنب ذنبا ويستغفر الله إلا تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله.

ستنا عائشة بتقول: أنا بصيت لسيدنا وقلص دمعي، دمعي نشف، فقلت: ما تقول؟ خلي بالك ما ينفعش حد يكلم سيدنا النبي كده، بس هي دلوقتي شايفة جوزها مش شايفة النبي اللي المفروض ما يقوليش الجملة دي. سيدنا رسول الله قاضي، لازم يا دليل يا آية. فسيدنا متوقف، قالت: ما تقول يا أبتي؟ تكلم سيدنا أبو بكر: أجب عني رسول الله، رد على سيدنا النبي. فقال: يا بني، لا أدري ما أقول، ما أدرش أكلم. قالت: يا أمي، أجيبي رسول الله، حد يرد عليه صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لا أدري ما أقول. قبل ما تستغرب كلام سيدنا النبي، خليك فاكر سيدنا مش إنسان عادي، سيدنا مشرع بيشرع للأمة. سيدنا بالجملة اللي قالها دي فتح باب التوبة لأي ست تقع في ذنب زي ده، اللي ستنا عائشة بريئة منه، بس أي ست ممكن تغلط، فسيدنا فتح لها باب التوبة. بس ستنا عائشة مش قادرة تستحمل الجملة، فبصت لهم كده وقالت لهم: والله لقد سمعتم أمراً واستقر في أنفسكم وصدقتموه. أنتم مصدقين اللي بتقولوه، ووالله لو قلت لكم أنني بريئة، والله يعلم أنني بريئة، لن تصدقوني. ولو قلت لكم أنني فعلت ذنبا لم أفعله فسوف تصدقوني. فوالله لا أجد لكم، مش لاقي حاجة أقولها لكم، إلا كما قال أبو يوسف، ونسيت اسم سيدنا يعقوب من الهم، إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. بتقول: فدخلت إلى فراشي وغطيت رأسي وجعلت أدعو: اللهم اقبضني إلي، خدني يا رب، أنا عايز أموت. بتقول: وما كنت أرجو إلا أن يري رب العالمين رسول الله رؤيا، أنه ينام يشوف رؤيا أن أنا بريئة، ده كان أقصى أمالي، ما كنتش بطمع في أكتر من كده. بس حضرتك غالية عند ربنا يا ستنا. ستنا عائشة بتحكي بتقول: والله لم يتحرك أحد من البيت حتى نظرنا جميعا إلى رسول الله، فإذا يتنزل عليه الوحي ويأخذه ما كان يأخذه من الوحي، جسمه كله يا حبيبي بيترعش ويتصبب عرقا بيتنزل عليه الوحي. فستنا شالت الغطا من على رأسها، وكلنا بصين لسيدنا نبي يا ترى إيه الوحي اللي بينزل عليه. فلما سري عنه، لما سيدنا جبريل ارتفع عن سيدنا النبي، فرأيناه يضحك وما ضحك منذ شهر، وقال: يا عائشة أبشري. فسجد سيدنا أبو بكر لله، أسمى: أبشري يا عائشة، لقد نزلت براءتك من فوق سبع سماوات. وينزل القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شر لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم، عبد الله بن أبي بن سلول، له عذاب عظيم. وينزل القرآن، فيسجد سيدنا أبو بكر. ستنا أم رومان زي أي أم، تقول لها: يا عائشة اذهبي فاحمدي رسول الله، روحي اشكريه. قالت: لا والله لا أشكره ولا أشكركم، زعلانة زوجة، ولن أسجد إلا لربي الذي برأني. وتسجد لرب العالمين شكر. بتقول: والله كنت في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآن، وما رجوت إلا أن يرى رسول الله رؤيا، وما كنت أظن أن ينزل الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة.

0: يا ضغطك يا ستي عايشة. شفت؟ اوعى بقى تظن ان البلاء اللي حصل لك شر، لا تحسبوه شر لكم، بل هو خير لكم. وتنزل البراءة. سيدنا حسان بن ثابت كان من ضمن الناس اللي نقلت الكلام. شوف القرآن ينزل يصور لك المشاهد كأنه كاميرا مسجلة. إذ تلقونه بألسنتكم، عاملين تنقلوا الكلام. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. فاكرينه كلام بسيط وهو عند الله عظيم. سيدنا حسان بن ثابت اتكلم من ضمن الناس اللي نقلت. ستنا حمنة بنت جحش، أخت ستنا زينب بنت جحش، نقلت الكلام. الاتنين اتجلدوا، ينزل الجلد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. بسببك يا ستنا شرفي وشرف كل بنت بتسمعني، وكل ست بتسمعني متصن ليوم القيامة، اللي يجيب سيرتك واللي يتكلم في عرضك يتجلد 80 جلدة ببركة ستنا عايشة. يتجلد سيدنا حسن بن ثابت صحابي، بس الحق حق، ستنا حمنة تتجلد. تخيل سلول ما اتجلدش. طب ليه؟ ده هو اللي عامل الموضوع ده كله. لحد شهد عليه ولا هو اعترف؟ طب سيدنا حسان حد شهد عليه؟ لا، هو خاف من ربنا جه اعترف. ستنا حمنة جت اعترفت، الصحابة بيخافوا من ربنا، اعترفوا فاتجلدوا. سلول ما اتجلدش ليه؟ من عظمة ربنا. بس خلي بالك، عقاب الدنيا يكفر عنه عقاب الآخرة. ربنا عاوز يجيله كده بعمله، كده باللي عمله في الدنيا. مش هنكفرها عنك في الدنيا يا سلول، عشان تيجي يوم القيامة فإذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. فسلول ما اتجلدش. وبعدين مصطح اللي كان اتكلم في الحلقة اللي فاتت كان من ضمن الناس اللي اتكلمت. سيدنا أبو بكر كان بيصرف عليه لأنه قريبهم، فمنع عنه النفقة. فينزل القرآن: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الآية دي نزلت سيدنا أبو بكر، ربنا بيقول له سامح يا أبو بكر واعفوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لو سمحت حسمحك يا أبو بكر. قال: بل أحب يا ربي أن تغفر لي. فرجع يصرف على سيدنا مصطح أضعاف اللي كان بيصرفه قبل حادثة الإفك. نختم بالمشهد الأخير، البطل اللي ما جبناش سيرته النهاردة، اللي أصلاً القصة دي كلها هو اللي كان متهم فيها، سيدنا صفوان بن المعطل. كان أقسم بالله لو البراءة نزلت يروح يضرب سيدنا حسن بن ثابت، لأن سيدنا حسن كان صاحب من ضمن الناس اللي نقلت الكلام. وفعلا أول ما البراءة نزلت أخذ بعضه وراح ضرب سيدنا حسن بن ثابت. مين شاف اللقطة دي؟ وده من كرم ربنا، من لطف ربنا، إن شافهم سيدنا زيد بن ثابت. فجري عليهم، أمسك سيدنا صفوان بن المعطل، قال له: أنت بتعمل إيه؟ أنت بتضربه؟ أمسك، لأنه افتكر إن حسن مات. أمين شاف اللقطة دي من بعيد؟ سيدنا عبد الله بن رواحة. أم جا جري هو؟ سيدنا عبد الله بن رواحة جاي من بعيد، شايف إن زيد بن ثابت مكتف سيدنا صفوان، فقال له: أنت ماسكه كده ليه؟ أنت بتعرفش إن سيدنا النبي بيحبه؟ فالأربعة بيتخرقوا، قالوا: لا، إحنا نروح إيه لسيدنا النبي يحكم بينا. تخيل سيدنا حكم بيه: ليه عملت كده يا صفوان؟ قال: يا رسول الله، اتهمني وما اتهمنيش وحد قليل، تتهمني في عرضك يا رسول الله، أنا كنت حلفت لو نزلت البراءة أروح أضربه. تخيل سيدنا النبي هيعاتب على صفوان ليه؟ بس إحنا عندنا في الإسلام اللي عمل ذنب وتعاقب ممنوع حد يعايره بذنبه بعد كده. لا يا صفوان، مش من حق. يعني ايه يا سيدنا النبي؟ يعني دلوقتي حسن له حق عندك، والمفروض الحق ده ايه؟ ان حسن يضربه زي ما هو ضربه. بس سيدنا رسول الله رحيم مقدر الحاله النفسيه اللي كان فيها صفوان، فقرر ان هو يعود سيدنا حسان عشان يسامح صفوان. فقال له: يا حسان، مش انت كان نفسك تتجوز؟ قال له: طب ايه رايك ناخد راي سيرين أخت ماريا القبطية زوجة سيدنا النبي؟ قالوا: طب ما تيجي ناخد رأي سيرين، لو وافقت أجوزها لك. قالوا: موافق يا سيدنا النبي، وكده هبقى مسامح صفوان. فراح سيدنا عليه الصلاة والسلام لستنا سيرين بنت شمعون أخت ستنا ماريا القبطية: موافقة؟ قالت: موافقة يا رسول الله، اللي حضرتك تختار لو موافقة عليه. ويتم الزواج المبارك، وتخلف له سيدنا عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت، وتخلص القصة الجميلة. والعبرة إن بسبب اللي حصل لستنا عائشة 80 جلدة يتجلدها اللي يجيب سيرة واحدة ست. خلصت القصة. استخدمها لك بمشهد طريف جدا جدا. بعد الحادثة دي بكذا شهر كنا طالعين معركة ولفينا والجيش راجع، وإحنا راجعين عسكرنا في مكان، فالجيش نام، جايين نقوم ستنا عائشة تحط إيدها على رقبتها، العقد ضاع، هروح أدور عليه. أم سيدنا قال لها هدور معاكي، هندور كلنا معاكي. قعد سيدنا عليه الصلاة والسلام يدور معاها على العقد، بس قعدنا ندور على العقد كتير جدا لحد ما دخل علينا الليل وتحصل مشكلة كبيرة جدا، خلصت المية. وكان وقتها آية التيمم لسه نزلتش، معانا حبة مية قليلين، يا نشربهم يا نتوضى بيهم. فالجيش كله كان متغاظ من ستنا عائشة، فينزل القرآن: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فيفرح الصحابة بالرخصة الجديدة، ويجي سيدنا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول لستنا عائشة: بارك الله فيك يا أمنا، ليست أول بركاتكم يا آل أبي بكر. شوف كل شوية يحصل بركة بسببها وتخفيف على المسلمين بسبب ستنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نختم بكلام الإمام القرطبي عليه رحمة الله، قال: اتهم يوسف فبرأه الله بشاهد، واتهمت مريم فبرأها الله بنبي، واتهمت عائشة فبرأها الله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. شوفكم بكرة مع قصة جديدة من برنامج روح. شكرا، السلام عليكم.
1: كنتم مع روح، قصص من القرآن الكريم. إعداد وتقديم نورهان الشيخ. إذاعة دار السلام من بغداد.
2: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى للبنات البسين، وهاي أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني، وخير الله ما
7: ينقص للأرامل والأيتام.
2: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
8: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
9: آمين يا رب.

0: دار السلام، كونوا معنا على داركم.
1: دار السلام،
0: قلب خافق ولسان صادق.
1: 91.1.
2: قسوة ظروفك ليست عذرا، مع الأستاذ ياسر الخزيمي.
3: كثير من الناس يقول لك أنا يعني أنا عايش في بيئة كذا وبيئتنا كذا ولأني مولود في كذا. لا والله، لا والله مو صحيح. البيئة لو كانت عذرا لكان لعذرنا الله سبحانه وتعالى بها. لو كانت عذرا يعني لا نستطيع أبدا التعامل معها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، شي عاد زينون في الأرض، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، احنا في المستضعفين ونسوي اللي يقولوا لنا. ردت الملائكة قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني أنت في الاستراحة جالس ما تقدر تترك هذه الاستراحة، أنت في مكان عمل سيء ما تقدر تترك هذا المكان، أنت أحيانا في أسرتك يقولك والله ما أقدر أهاجر. لا، تقدر تهاجر بأفكارك، بأحلامك، بطموحك. بعضهم يقول أنا أسرتي مثبطة جدا، لو أقول لهم شيء كسروا مجاديفي وكذا. طيب هاجر بهذه الأفكار، يعني لا تقولها قدامهم، لكن لا تعتذر أن ما أنت عليه هو بسبب الناس اللي حولك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأقرع بن حابس ورأى الأقرع، رأى رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل طفل، قال: أو تقبلون الصبيان؟ والله مستغرب هو، لاحظ ضغط البيئة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ترى هو المسطرة، هو الصح. إذا بغيت تقيس سلوك لك جيب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أنت مايل ولا ماشي صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نقبل الصبيان. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم قط، ولا واحد منهم، ما قبلت منهم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أفعل بك وقد نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو وفي رواية قال: من لا يرحم لا يرحم. ما قال له والله يعني أنتم لكم سلومكم وعاداتكم وعيالكم وهذا ما ضركم، هذا كن كبرتم أبوانكم ما حبوكم، هذا أنت رجال الحين صحابي. قال: وقف، أنا لازم أتغير.

إذن إرادة التغيير، أنت تقدر تتغير بإذن الله تعالى، توقف طبعك وتوقف من طبيعتك، من تأثير طبيعتك. يا أخي شوفوا قصة يوسف عليه السلام، يعني ودي تتأملون في الطبيعة اللي كانت حول يوسف. حول يوسف الله سبحانه وتعالى يقول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لك أن تتخيل هذا المجتمع اللي في القصر، مجتمع منحط، بيئة ضاغطة، ضغط فساد. غلقت الأبواب قالت هيت لك، يرد هو كذا، شفتوا هذا كذا راد، قال ما عاد الله. ليش ما تقول ما عاد الله أنت وأنا؟ وقف، ما عاد الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم ولقد همت به وهم بها، لاحظوا بس المشهد، واستبق الباب وقعدت لاحقة وقدت قميصه من دبر وشقت قميصه، وفي هذا المشهد مسكرة الأبواب وجرت قميصه وتلاحقة وتراود، كل هذا المشهد، وألف يا سيدها لدى الباب. شوف المفاجأة كذا، يجي زوجها عزيز مصر عند الباب الآن قاعد يشوف المشهد على طول، قالت له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، هذا ناويني وهذا كذا. بعدين جاء شاهد قال إن كان قميصه من وراء مشقوق فهي اللي لاحقته، وإن كان هو القميصه من قدام مشقوق فهو الذي يريدها، ويعني وبدأ قدامه محاولة من المخطئ من اللي على صواب. لما تبين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال، شوف الآن ردة فعل السيد، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. بس ترى هذا أكثر شيء زعله، يا أخي أنتم كيدكم عظيم. شوف البيئة، شوف بيئة سيئة. ثم يقول، ثم يلتفت الآن على زوجته، ثم يلتفت على يوسف، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، أنت بس قضية ما في شيء، إنك كنت من الخاطئين. يوسف خلاص اتركها، وأنت يا أخي استغفري روحي بس خلاص. إيش البيئة هذه؟ ثم تأتي هي على إصرار وتقول ليوسف: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يعني ناوية. وش قال؟ قال ربي، شوف هذه طق مرة ثانية، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أوقف أنا، السجن هذا الضيق أحسن من سعتهم. طيب دخل السجن، بيئة سيئة، سجن كل اللي حوله أصحاب جرم، ومع ذلك لما جاءوه يقولون له تعال نبغاك تفسر لنا الرؤيا، قالوا في آخرها، في آخر الآية: إن نراك من المحسنين. أو حتى هو في السجن، إيش هذا الثبات؟ في القصر ثابت وفي السجن محسن. ما قال الطبيعة غيرتني، ما قال الظروف غيرتني، لا، ليس بعذر هذا. الله يحط هذه الأشياء ليختبرك وليعلي منزلتك، إن نجحت أنت فوق مرة، فتأتي وتتعذر بسوءك وفشلك بسببها، وأنا وأنت والثاني والثالث، غير صحيح. بمعنى لا نتقمص دور الضحية ونضع المشكلة أنها في محيطنا، والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.

0: لا تتعذر بالظروف. الظروف ممكن تساعد بعض الناس على النجاح، لكن الظروف طبعا الظروف الجيدة ترى تساعد على النجاح، تساعد. في ناس ساعدتهم على النجاح، واحد عنده فلوس، واحد ما عنده فلوس، واحد صحته زينة، واحد صحته مو زينة. الظروف الجيدة تساعد البعض على النجاح، لكن أبدا الظروف السيئة لا تجبر أحد على الفشل، أبدا لا تجبرك على الفشل. ابن نوح، نوح نوح نوح 1000 سنة إلا 50 عام يدعو قوم، قرر ابن نوح ما يتغير، يعني وهو في بيت يعني أكبر داعية في التاريخ، شيء قرر أنه ما يتغير. أبوه يدعو الناس كلهم، ولده جنبه ما يتغير، أركب معنا ما أبغى. في مشهد تربوي أليم جدا، يا بني آخر شيء نادي تعال، لا عاصمة اليوم، بقعد ما متغير. أنت قوي بربك، كبير بخلقك، عظيم برسالتك، ثقيل بتوحيدك وكلمة لا إله إلا الله التي في قلبك، يعني كل هذه المميزات، وتجي تقول لي ما أقدر أني أغير شيء، أني أمتنع عن كذا، ولا شيء غريب. أحيانا تسمع بعض الأعذار غريبة جدا، إنسان يعيش على هامشية الحياة، يعيش بلا قضية، يعيش وفق التيار، يقوم ينام، ليله كنهاره وأمسه كغده، نسخة مكررة من حياته، ويدعي أنه مسكين وظروف وما عندي ولا أقدر ولا. يعني في قضية الإرادة، أنك أنت تمنع تأثير طبعك عليك، طبيعة عليك، ترى أنت مسؤول بالدرجة الأولى عن ذلك. ابدأ ولو بخطوة، النجاح ما هو بوثبة ولا فجأة، هو نتيجة تغيرات صغيرة متراكمة. أرجوك، ترى هي تغيرات صغيرة متراكمة، التغيرات الصغيرة تعطي منجزات، المنجزات الصغيرة تشعل حماسة الانطلاق.
1: قسوة ظروفك ليست عذرا، مع الأستاذ ياسر الخزيمي على إذاعة دار السلام من بغداد.
2: والآن مع القرآن، مع كتاب الله تعالى، مع القرآن.

0: مع القرآن.
1: معكم إذاعة دار السلام من بغداد. أيها الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ رشيد الجبوري، ما تيسر له من الحزب السادس عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أيها السادة الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ رشيد الجبوري، ما تيسر له من الحزب السادس عشر، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: أذكار المساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه أبو داود.

من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. أذكار المساء.
1: من إذاعة دار السلام، نداء الإيمان يبعث فينا الأمان. بعد قليل يرفع بيننا أذان المغرب.

0: صلاتي حياتي وطوق نجاتي، صلاتي حياتي وطوق نجاتي، بيوم ستشخص.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن مستمعينا، فيؤذن بيننا لصلاة المغرب بصوت المؤذن محمد نوار.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إذن مستمعين، أذن بيننا لصلاة المغرب بصوت المؤذن محمد نوار. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: تلاوات الحرمين.
2: الحمد لله رب العالمين،
3: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
4: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: تلاوات الحرمين.
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
6: كلام الله.
1: على إذاعة دار السلام.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: الحمد لله.

0: إلى واد الحرمين.
1: كلام الله تلاوات الحرمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

رأس خير ما فأنت علام الغيوب.

0: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
1: عيد الفطر ما شريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
2: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
3: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات البسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
4: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
0: ينقص. اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
5: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
6: آمين يا رب.

0: خلى نسوي الصح. برنامج يناقش القيم الجديدة لنعمل معا على تصحيح قيم الجيل الحالي وصولا بهم إلى جيل القدس. خل نسوي الصح مع الدكتور علي الحافظ على دار السلام.
1: خل نسوي الصح.

المحصلة تتأثر علينا كأفراد، تتأثر على مستقبل أولادنا، تتأثر على مستقبل حياتنا اليومية اللي إحنا نعيشها. في كثير من الأحيان نتهاون بأفعال صغيرة ونقول أقوال صغيرة، لكن هي بالنهاية آثارها السلبية نشوفها بعد سنة أو سنتين، كيف إنه بعض الأمور بدأت تحصل، بعض الأمور بدأت تتكون، وإحنا نقول هي ليش صارت الأمور، ليش وصلت الأمور لهذا الحد، معقولة إحنا وصلنا لهذه النتيجة ولهذا الحد. هذه المواضيع هي في حياتنا اليومية دائما تتكرر، ودائما يقولون إحنا هسه في أسوأ زمن. والله أنا هاي الكلمة تعرف هاي مال إحنا في أسوأ زمن، يعني كل سنتين ثلاثة أسمع أنه نقول في أسوأ أسوأ أسوأ، بحيث إحنا نتدرج بالسوء من مرحلة إلى مرحلة، ودائما الناس تستشهد بما مضى. والله شوف الناس شلون كانت قبل كذا، وشوف الناس ليش هيك صارت. طبعا هاي المعادلة انه نعتقد كل ما هو ماضي هو جيد وكل ما هو حاضر سيء، يعني هاي فد معادلة ما اعرف، يعني ما تصح، لان هي المفروض الناس تتعلم من اخطائها، والشعوب تتعلم من اخطائها وتتقدم وتتقدم وتكون للاحسن. إذا تراجعت فمعناها أكو مشكلة صارت وحثت، وهذا هو مدى حلقتنا اليوم. أكو مشكلة موجودة في المجتمع وموجودة في كل فرد من الأفراد المكونين لهذا المجتمع. دائما الناس تتحدث عن الحقوق والحقوق، وإحنا حقوقنا مسلوبة، وإحنا حقوقنا ما موجودة، وإحنا حقوقنا مدى تصير، وإحنا هذولا مدى يسوون نشي، وإحنا كذا. فتشوف قائمة طويلة من الشكاوي والشكوى حول هذه الحقوق، لكن لحد الآن ما حد سأل سؤال واحد تجاه كل حقوق أكو واجبات. فهل أنت كشخص، هل أنتم كمجتمع سويتوا الواجبات اللي عليكم بحيث هذه الحقوق تكون هي حقوق صحيحة وحقوق شرعية؟ كل الحقوق اللي تعطى لكم هي مشروعة، وكل الحقوق هي اللي تعطى للإنسان وتعطى للمجتمعات هي واجب في رقبة الحاكم، وواجب في رقبة الشخص اللي يتسنى من مسؤولية. لكن أنا على مود هذا الشخص يوصل لهذه المسؤولية ويتكلف بهذه المسؤولية أكون استخدم الطرق صحيحة، ما تخليت أني عن مسؤوليتي، ما تخليت عن واجباتي اللي أني مطالب بيها. فدائما الناس تجد مبرر لكل الأخطاء اللي موجودة إلا شغلة واحدة ما تجي تعترف بيها، طبعا هاي بعض الناس ما نتحدث عن كل الناس، اللي هي مسألة المسؤولية. هذه المسؤولية وليش الناس ما تتقدم لهذه المسؤولية، وليش الناس تخاف من المسؤولية، وليش الناس في بعض الأحيان تنهزم من المسؤولية، وليش الناس في بعض الأحيان تتهرب من تحمل مسؤولية شيء. يقول لك أنا أريد أصير طير طاير، ما أريد أتحمل مسؤولية شيء، خليني بطرق نفسي بس. هذه المفاهيم اللي موجودة واللي أخذت تتداول ما بين الناس، وخصوصا من الشباب، يقول لك هسه انا شكو مدوخ نفسي بهاي المسؤوليه. مدار حلقتنا اليوم هو حيتحدث لماذا يهرب الناس من المسؤوليه. طبعا هذا الهروب معناها الى حيكون اثار، واثارها انتم تشوفوها بواقعنا الحالي. كل ما دا تقولون ليش دا يصير الوضع أسوأ، لان الناس دا تهرب من المسؤوليه، مو كل الناس، لكن الطابع العام ده تهرب من هذه المسؤولية. مخرجنا المبدع. فاصل. نتمنى نسمع من عندكم آراءكم، وبكل شخص يتحمل مسؤولية أيا كانت هذه المسؤولية. نأخذ الفاصل ونرجع لكم.

0778-30-260-620 0773-260-620 0750-6-7-8-9 إذاعة دار السلام من بغداد.

0: السلام عليكم أحبتي المستمعين، مع الجزء الثاني من حلقتنا خلينا نسوي الصح. واليوم بدنا نتحدث عن الهروب من المسؤولية وليش البعض يهرب من المسؤولية وتأثير هذا على المجتمع. احنا الناس إذا أخذنا تصنيفاتهم، انت عندك علاقة ويا من انت مسؤول عن نفسك، ممكن دائرة توسع تكون مسؤول عن عائلتك، أبوك أمك الأقربين صلة الرحم هاي مسؤولية، شوية دائرة توسع تكون مسؤول في عملك، تكون توسع تكون مسؤول عن مجتمع وقبيلة معينة، ممكن تتوسع تصير مسؤول عن محافظة كاملة، ممكن تتوسع تصير عن مقاطعة كاملة، عن إقليم كامل، إلى أن توصل إلى دولة كاملة. هاي التدرج في المسؤوليات كل ما زادت السعة كل ما زادت المسؤولية، يعني كل ما زادت سعة الأشخاص اللي أنت تكون مسؤول عليهم زادت المسؤولية. فإذا أخذنا أول شيء هي المشكلة، أكو ناس أول مسؤولية ودار وجه وطلع، اللي هي مسؤوليتك ويا نفسك. أنت شنو مسؤوليتك ويا نفسك؟ شنو مهمتك ويا نفسك في هذا الكون؟ الله من خلاك ووضعك واستعمرك على هذا الأرض وقال لك أنت تكون إنسان صالح ومصلح، تكون داعية تدعو إلى الله، تصلح الناس، تقوم المجتمع، تعدل المجتمع. أوكي، هسه ويا المجتمع طلب من عندك أن تقوم نفسك وتجاهد نفسك وتجاهد الشهوات اللي موجودة بنفسك، تقيم دين الله سبحانه وتعالى، تبتعد عن المعاصي، تبتعد عن الآثام، تقيم الإسلام في قلبك. هاي كلها عبارة عن شنو؟ عبارة عن مسؤوليات. إذا أنت في لحظة قلت أنا شلي بهاي، أنا خليني عايش حالي حال هذا الإنسان اللي دي يعيش في هذه البسيطة، لا أصلي لا أصوم لا أسوي، ياهو اللي يجي خلي يسوي، ياهو يسوي غلط خلي يسوي غلط، أنا ما لي علاقة، أنا أبدأ أتونس، أنا أبدأ أطلع، أنا أبدأ أجي، أنا أبدأ أسوي كل هاي، والله كيم عدي من أكبر شلون تصير ما تصير الحياة. وفجأة هو في خضم كل هاي نشوة هذا العمل، ويلقى نفسه مسوي لفت حادث أو أصابه فت شيء أو جاله موت الفجأة، وينصدم أمام الحقيقة أنه هو تخلى عن مسؤولية نفسه ونوضع أمام أصعب امتحان من يسأله منكر ونكير هو ساكت خلاص. فهو مثل واحد دي قامة والناس أشو تتحب تقامة، بس واحد يقامة بفلوس ممكن يخسر فلوس ممكن يخسر بيت، بس مو يخسر حياته الأبدية كلها بهذا الفعل. يعني خلي يكون ذكي في هذا التعامل، هسه أنت ممكن بالمادة تتعوض بس بهذه الأفعال شلون راح تعوضها أنت؟ هذا سؤال موجه لكل شخص قرر أن يقام بمستقبله بتخلي عن مسؤوليته الحالية تجاه نفسه. هذا أول صنف. الصنف الثاني من الدائرة شوية توسع وانت تتخلى عن مسؤوليتك تجاه ابنك وتعوفه يربيه تيك توك وتعوفه يربيه الشارع وما تقيم حدود الله بيه، انت تعتقد انه بس تدبر لمصرف هاي مسؤوليتك خلصت، ما تقومه، ما تعلمه الصح، ما تعلمه انه المسؤولية امانة، ما تعلمه انه المسؤولية حاجة مجتمعية لا تتخلى عنها، ما تعلمه انه انت لازم تقيم عدل الله سبحانه وتعالى في قلبك، تقيم وتعتقد اعتقاد جازم انه هذا الدين هو صالح لكل زمان ومكان، وتعتقد اعتقاد جازم انه هذا الدين ممكن يسير الدنيا كلها بي بي بي بهذا المنهج القويم. فخلص تعلم انه يابا عندنا احنا منظومة قيم وهذه القيم هي اللي تخلينا نعيش بالمجتمع بهذه الصيغة. اذا انت ما تعلمه كل هاي الشغلات شلون تريده بعدين يطلع صالح؟ شلون تريده تعلمه؟ شلون تخليه ما يكون انسان غير جيد بهذا الموضوع؟ ودوا عليك إذا تصعدها شوية وتصير مسؤول بقسم وما تقوم تحس بهذه المسؤولية وتستشعر قول الله سبحانه وتعالى وقفوهم فإنهم مسؤولون، فالمسؤولية فتشي في ديدن وجسد هذا الإنسان. هذا كله إذا أنت ما تمنع زوجتك من الخطأ وما تمنعها وما تتابعها وتطيها على راحتها، تلبس بكيفها، تفكر بكيفها، تربي أولادك بكيفها بالطريقة اللي هي تعتقدها من دون متابعة من دون ما تتحمل مسؤولية، وأولادك في بعض الأحيان أنت ما عندك وقت تربيهم وما منطي الجرعة الكافية لأهل بيتك أن يربيهم بهاي الطريقة، فخلاص يعني صارت هاي المسؤولية. طبعا يستثنى من ذلك الأمهات اللي تحملوا المسؤولية وقاموا بهذا الدور بدال الأب، فهو مكمل لهذا الموضوع. يوم اللي توكل عائلتك مال حرام وبعدين في تطلع ولدك يصير باسم خير، انت تخليت عن المسؤولية من دخلت بهذا الموضوع. كل هاي الأفعال المشكلة انت راح تتحاسب عليها، والعداد مالتك يشتغل وعداد السيئات يشتغل هنا بالدنيا، وجوز بعد ما تموت وهذه الأفعال اللي انت ما غرست ابنائك بها ابنائك راح تصير بيك كلها عداد هذا يشتغل. هذه الظاهرة الخطيرة التي تنقل جسد المجتمعات بهدوء قاتل، وهي ظاهرة التهرب من المسؤولية. هذه هي مو مجرد عادة سلبية، بل هي خيانة للأمانة، تفريط في القيم التي قامت عليها حضارات وأمم. يعني أنت تعتقد الدول تبنى بناس يتهربون من المسؤولية؟ يعني أنت في عقلك تتخيل أنه ناس ما يدون يتحملون مسؤولية أي شيء، راح تكون لهم حضارة وتكون لهم شيء؟ كل الفتوحات وكل الأعمال التي أنقذت هذه الأمة كانت برجال تحملوا المسؤولية، كانت بشجعان تحملوا المسؤولية في لحظة الحقيقة، كانت بمنهج تحمل المسؤولية كان موجود عند الجميع، يقاتلون صفا واحدا لدحر الظالم. هذه تحمل المسؤولية، ما تعتقدها هي موجودة في يعني تنوجد بالهوى؟ غير أكو تعليم وتعليم وتعليم على تحمل المسؤولية. بس هاي الظاهرة اللي هسه هي موجودة، والكلمات اللي تطلع منها ومنها، واللي دا تقول شو اللي بيها دخليها، خلي هم يرتبون الوضعية وأنا أقعد موجود على حالي قاعد ساكت بهذا الموضوع. عدم تحمل المسؤولية هو سبب رئيسي فيما وصل إليه المجتمع من تردي في بعض الحالات، لأن ماكو واحد قام يأخذ المسؤولية ويسوي هذا الشيء. يقول أحد المفكرين: المجتمع الذي يهرب أفراده من المسؤولية لا يمكن أن يكون مجتمعا حرا. إذن هسه ربطت حرية الإنسان بيش؟ بتحمل المسؤولية. فالإنسان الواعي هو الذي يشعر أن عليه دورا في التغيير، في تغيير هذا الواقع. يعني الحرية تساوي لي المسؤولية، ولا تقول ليش احنا عبيد، لان احنا ما تحملنا المسؤولية. هذا السؤال اللي لازم احنا نجاوب عليه في كل لحظة. من اكو خطأ وانت تخليت عن مسؤولية التغيير، مسؤولية الاصلاح، مسؤولية التنبيه عن هذا الخطأ، مسؤولية الاستنكار عن هذا الخطأ، ومسؤولية الرضا بهذا الخطأ، هنا أنت لا تقول إحنا ليش هيك. كل هذه المسلمات اللي أنت قبلت بيها، واللي أنت طنشت، واللي أنت ما سويت فعل بهذا الشيء، واللي أنت ما قلت وما حكيت، من سوينا كل هاي المسائل وصلنا إلى هذه الحالة. يقول أحد مجددي هذا العصر: الإيمان ليس كلمة تقال، بل هي حركة ومسؤولية. المجتمع الذي لا يتحمل المسؤولية هو مجتمع عاجز، عاجز عن التقدم، عاجز عن التطور، قابل بكل شيء، يقبل باللي شيء يتقدم له. فالإنسان هو في الإسلام هو ليس كائنا مهملا، بل هو مكلف وكل تكليف مسؤولية. أنت الله سبحانه وتعالى من خلقك كلفك بأمر الدعوة وأمر نشر هذا الدين، هذا التكليف هو اللي أنت مكلف به. فإذا أنت تخليت عن هاي المسؤولية شلون تريد الإنسان يكون؟ قال مجدد العصر رحمة الله عليه: الإسلام دين عمل لا دين كسل، وكل إنسان مسؤول عن إصلاح نفسه ومجتمعه. وأكو صور كل شهواية من التهرب من المسؤولية اللي هي بالنهاية ترى هي صورة من صور الضعف. لا تتخيلون الشخص اللي يتهرب من المسؤولية هو إنسان شجاع، بل هو إنسان ضعيف ما تحمل المسؤولية، ما قدر يوقف بوجه الظلم، ما قدر يتعامل بعدالة مع الناس وما تحمل المسؤولية. من الناحية الشرعية فإن مسؤولية الإنسان هي عقد وعهد مع الله سبحانه وتعالى، وقد جعل المسؤولية أمانة عظيمة وحمل الإنسان تبعاتها، وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالمسؤولية هي مو مجرد خيار، بل هي اختيار، بل هي اختبار. إخواني بس حاولوا أن تفهمون أن هذا الاختبار في تحمل المسؤولية هو منهج حياة. أنت يوم اللي تنهزم مرة وما تتحمل المسؤولية أنت فشلت بالاختبار، حاول أن بالمرة الثانية تنجح بالاختبار، حاول أن تنجح بكل التفاصيل اللي موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع المسؤولية مناطا للمحاسبة يوم القيامة، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هاي مرات أنت من تستحضرها وتتذكر هاي الرعية اللي أنت مسؤول عليها، تخيل يوم القيامة تيجي تتحاسب على كل دولة، أنت ليش ما علمتها هالشغلة، وليش ما سويت، ليش ما وصيت بنتك على هذا الموضوع، ليش ما سويت هذا على هذا الفعل، وتلقى نفسك واقع بجبل من الذنوب نتيجة عدم فعلك لهذه، عدم استكمالك لمتطلبات الأمانة اللي الله أعطاك إياها وما كنت قد المسؤولية. فلا مكان للتهرب وأنت مسؤول. كل هذه احنا لازم نسأل أنفسنا السؤال الأكبر: ليش اكو ناس توصل واني باقي بمكاني؟ مو صحيح؟ ليش اكو ناس استطاعت ان تكون على قدر المسؤولية وليش انا باقي بمكاني؟ ليش اكو ناس تقبل تتحمل المسؤولية واكو ناس تفلت وتهرب؟ ليش اكو ناس تتعمد عدم تحمل المسؤولية وناس بينما اكو ناس تواجه المشكلة؟ الفرق بين الانسان الناجح والانسان الفاشل ان الاول يتحمل المسؤولية والثاني يبحث عن مبرر، هو بس يريد له حجة على مود يفلت من هاي الشغلة. هذا هو المصطلح الدارج اللي يتحدثون به الناس. كل هذه اللي احنا ده نتحدث عنها ترى اساسها واحد ومنبعها واحد، ترى هي الأسرة. الأسرة هي اللي تبني الإنسان المسؤول، وهي تبني الإنسان اللي يبحث عن مبرر لأي خطأ إن كان. البيت اللي أنت تربي بيه، الأب شلون كان يحكي وياك؟ يعلمك تواجه المشكلة لو لا؟ يعلمك تواجه الحياة لو لا؟ يقول لك من تصير مشكلة افلت لو أبقى ثابت؟ البيت اللي ربي أولاده على وسطية هذا الدين وقدرته وقدرة هذا الدين على التعايش مع كل الظروف والوقوف بوجه الظالم وتحمل المسؤولية هو الذي ينتج الرجال. وجوز أنتوا شفتوا هاي النماذج في غزة في الفترة الماضية وفي وقتنا الحالي. ليش هالناس تحملت الأمانة وأدت مهمتها تجاه أمتها وتجاه الناس؟ ليش أكو ناس لحد الآن تتحمل وتتحمل؟ تعرفون أنا واحدة من القصص تقول يسألون أهل غزة: أنتوا ليش يعني عندكم إنجاب هواية؟ الأم تقول لي: أنا أعد الأبناء اللي حيستشهدون، مو حلي اللي عايشين. يعني أنت تريد تكثر أولادك لأجل العزوة ولأجل أن يكونون هم سندك بهاي الدنيا. أهل غزة لا، الأم تقول: أنا أربي أبنائي وأزيد عددهم لأن أنا أفتخر باللي يستشهدون مو باللي عايشين. تخيلوا هذا هاي شقد هذه الأم وهذا الأب تحملوا مسؤولية أمة كاملة في مواجهة هذا الظالم وهذا العدو. هذا فد مفهوم إذا انغرس في عقل الإنسان وفي قلب الإنسان ما راح يوقف بوجه ظالم، ما راح يقدر ينخي قباله ينخي قدام الظالم، ما راح يقدر يسكت على الظالم. ناخذ وياكم فاصل أحبة المستمعين ونرجع شلون نسوي الصح. احنا حكينا على هاي المشكلة وحكينا على الآفة اللي تدمر هاي المجتمع وتدمر المجتمعات وتطلع لنا صور سيئة من مجتمعات قمنا نقارنها في السابق على أنه مجتمعات السابقة هي أحسن من عندنا. فإحنا نريد نسوي الصح أحبة المستمعين، ناخذ الفاصل ونرجع لكم مع الخطوات لهذا الموضوع.
1: للمشاركة في هذا البرنامج اتصل على 0778-30-260-620 0773-260-620 0750-01-6-7-8-9 إذاعة دار السلام من بغداد.
0: أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين مع الجزء الأخير من حلقتنا خلنا نسوي الصح، واليوم خلنا نتعلم شلون نسوي الصح من مسألة التهرب من المسؤولية. من الشكوى إلى الفعل، هذه أول شيء. لا تبقى تشكي، شوفني فعلك على مود تخلص من الشكوى. لا تبقى تكتب لي بوستات بالفيس أو يحكي 24 ساعة ينتقد وينتقد ينتقد، يا با هسه انت سويت ويبرر والله هيك وهيك وهيك، تنتهي المسألة. كنا نعرف المشكلة، ظلم فساد تقصير، هاي المشاكل اللي موجودة. لكن السؤال الحقيقي احنا شو نسوي؟ مو بس نحكي، لازم نتحرك. وهنا نرجع لفكرة مهمة ذكرها احد مجددي هذا العصر: الإيمان الحقيقي لا يبقى شعورا بل يتحول إلى حركة في الواقع. أول شغلة على مود نسوي الصح، لا تتعايش مع الظلم نفسيا. أخطر شيء هو مو الظلم، أخطر شيء هو أن تتعود على الظلم. يعني يصير عندك طبيعي، الكذب طبيعي، الفساد طبيعي، الخطأ طبيعي. وانتوا هسه كل الزين ده تعرفون، احنا هسه من يحجون عن الفساد يحجون بقصص كوش قد هواية على الفساد. يا بس انتوا سويتوا هاي، بس حجينا فساد موجود، يصير طبيعي عندك من واحد يكذب عادي، الخطأ يصير عادي. وهنا يقول احد المفكرين: عندما يتقبل المجتمع الظلم يفقد قدرته على التغيير. يعني انت بتتعود على الظلم، خلي هو ظالم احسن ما يجيني واحد غيره اظلم من عنده. هاي المصطلح المش. فانت على مود تحل، لا تضحك على الخطا، ولا تبرر للفساد، ولا تقول عادي، سوي الصح وحاول ان ما تتعود على الظلم. احكي ترى هذا ظلم، احكي ترى هذا خطأ، احكي ترى هذا اللي دسووه مو عادي، هذا خارج المألوف. الشغلة الثانية اللي انت تسويها على مود تسوي الصح وما تكون من الناس اللي يتهربون من المسؤولية، ابدأ بنفسك، اللي هو هذا أقوى سلاح. قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الحل يبدأ من نفسك، لا تغش، لا تكذب، لا تأكل حرام، لا تظلم، لأنك إذا صلحت نفسك صلحت دائرة كاملة من حولك، وإذا كثرت الدوائر صار المجتمع أحسن. الثالثة وهاي نصيحة لكل الناس: لا تكن شريكا في الظلم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون هو مو بس دعم للظالم، أحيانا السكوت عن الظالم ركون، المجاملة ركون، الصمت ركون. فلا تبرر للظالم، ولا تدافع عنه، ولا تروج له أيا كان هذا الظالم. شغلة رابعة: كلمة الحق لكن قلها بذكاء. أكو ناس يعتقدون كلمة الحق ويروح، لا احكيها بذكاء. في المكان المناسب في الوقت المناسب مع الشخص المناسب. قبل ما تواجه ابني نفسك، قبل ما تواجه الواقع، حاول أن تكون هذا الشخص الملتزم المنضبط المتعلم قوي الشخصية، لأن الضعيف لا يغير الواقع. وأهم حل أنه لا تعيش دور الضحية. يعني بعض الناس يعيش كل حياته، والله إحنا مظلومين، والله ما أقدر كل شيء أسوي، الظروف ضدي، وهذا هو أخطر نوع من الهروب. الصح أنت شنو تقدر تسوي؟ حتى لو خطوة صغيرة، لا تنتظر كل شيء يتغير بساعة ودقيقة، وخليك جزء من حل المشكلة مو جزء من المشكلة. في العمل لا تتأخر، لا تشتغل نص الشغل، لا ترمي الأخطاء على غيرك، وبالبيت ربي أبنائك، لا تهرب، لا تتركهم للشارع. التغيير يبدأ صغيرا ويكبر. لا تستهون بهاي الخطوات اللي أنا حكيتها هسه، ولا تستهين بفعلك الصغير. ترى الصخرة تفلشها قطرة المي، لكن باستمرارية وباستدامة. تحمل المسؤولية رغم التعب مو سهلة، لكن الرجولة الحقيقية تبدأ عندما تتحمل ما يهرب منه الآخرون، ولا تنتظر أحدا. إذا أتغير وأني أتغير، لا، خليني أني أتغير، وبإذن الله هم راح يتغيرون بعدي. آخر شيء أحبتي المستمعين، مقاومة الظلم ما تبدأ بالسلاح، ترى تبدأ بموقف، تبدأ بقرار، تبدأ بمسؤولية. المجتمع اللي يهرب من المسؤولية يبقى ضعيف، واللي يتحمل المسؤولية هو اللي يصنع نفسه. فلا تقول ليش المجتمع القديم كان أحسن من المجتمع الحالي. المجتمع القديم أيا كان هذا اللي تقصده، كانت درجة التحمل للمسؤولية أكبر من المجتمع، لأن هاي النتيجة اللي حتطلع. ولا تقول ليش ابني راح يعيش هذا الحياة القادمة وما داعرف ليش تصير، لأن أنت ما تحملت مسؤوليتك وما سويت هذه الأشياء. أتمنى أحبتي المستمعين، قبل أن نقول الدولة السبب والمجتمع السبب، اسأل نفسك عن السويت، لأن الإصلاح يبدأ من هنا، منك أنت. شكرا جزيلا أحبتي المستمعين، ألتقيكم في حلقة قادمة وفي موضوع قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج يناقش القيم الجديدة لنعمل معا على تصحيح قيم الجيل الحالي، وصولا بهم إلى جيل القدس. خلي نسوي الصح مع الدكتور علي الحافظ على دار السلام. خلي نسوي الصح.

0: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
1: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
2: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
3: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
4: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
5: للأرامل والأيتام.
0: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
6: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
7: آمين يا رب.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا، ما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن فنبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ علي عبد الرحمن الحذيفي، وما تيسر له من سورة الملك.

والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون

0: صدق الله العظيم. إذا كنا نسمع لسورة الملك بصوت القارئ علي عبد الرحمن الحذيفي، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك.

0: بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وقهر الدين وغلبة الرجال.
1: هذه مكة.

هي مهبط القرآن ومسقط ميلاد سيدي ولد عدنان ومربط خيوط أهل الإيمان.

مكة. هي أرض السلام وقبلة الأنام، يفيد إليها المحبون ويتجه إليها المصلون.

0: وقفات في أحكام الميراث للدكتور مولود مخلص الراوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الوقفة الجديدة مع بعض أحكام الميراث ومتعلقاته. نتحدث عن أموال القاصرين. الأموال القاصرين مثل ما تعرفون هم اللي يعني وصفهم القانون بأنه غير كاملي الأهلية، يعني غير أهل لأن يعرف كيف يتصرف بالمال. فلذلك الدولة، وهذا مأخوذ من الأحكام الشرعية، وضعت ضوابط إلى هذا القاصر بكيفية استخدامه للمال، أو كيفية تصرف الوصي بالمال بمال القاصر. فالدولة حاليا بالنسبة إلى الأموال العقارات قد بها ضوابط جيدة في أنه ما تقبل الدولة أنه يباع العقار إلا بعد ضمانات مؤكدة بأن يشترى له للقاصر عقار بقدر المناسب أو شيء بحيث يضمن حقوقه أنه ما تهدر، ما يروح هذا المال وتأكل الاندثارات. أما الرواتب التقاعدية واللي أريد أتكلم بها، الراتب التقاعدي يفترض أنه الأم اللي غالبا تكون هي الوصية إذا كان الأب المتوفي، أو الأب إذا كانت الأم هي المتوفية، ينبغي أنه يصرف بما أوصى به الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة، ولا يكون الأمر أنه يخلط هذا المال مع أموال الشخص. يعني مثلا إذا كان هو أب، ها هي خليه ويا الفلوس اللي ويا راتبه ويا فلوس اللي يصرفها. فبهالحالة إيش راح يصير؟ أنه الأب صرف من أموال القاصرين على زوجته وأولاده، فالمفروض أنه الأب أصلا هو مكلف برعايتهم. فإذا هو قادر على أنه راتبه كافي أنه يصرف عليهم منه، فالمفروض أنه أموالهم يدخرها إلهم إلى أن يكبرون وينطيهم إياه، حتى من يكبرون يلقون شيء اللي يتزوجون به واللي يقيمون به مشروع أو كذا. وكذلك بالنسبة للأم، يعني الأم إذا عندها راتب المفروض أنه هي تصرف عليهم وما تأخذ من رواتبهم إلا بقدر الحاجة. إذا راتبها ما يكفي فتأخذ بقدر الحاجة، مو تأخذ كل الراتب وتصرفه تتنفه به ويعني تشتري الكماليات وغيرها، وإنما لا، تأخذ بقدر الحاجة اللي هي للمأكل والملبس، وإذا هم طلاب إلى تنقلاتهم وهكذا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني إذا كان هو غني الوصي عليهم فالمفروض يستعفف، ما يأخذ من أموالهم، وإن كان فقير فليأكل بالمعروف. يعني إذا أراد أنه يصرف حتى عليهم أو على نفسه، إذا هو فقير على نفسه على مود يستمر برعايتهم، فليأكل بالمعروف، والمعروف اللي هو قدر الحاجة، يعني لا إسراف ولا تقتير. فحبيت أنه أنبه إلى هذه النقطة، لأنه اللي ألاحظ أنه غالبا الوصي، لأنه الدولة مدت تحط رقابة يعني مشددة مثل قبل على الأوصياء، وإنما تنطيهم كامل الراتب التقاعدي اللي إذا هم عندهم راتب تقاعدي. فاللي ملاحظ أنه الوصي يأخذ هذا الراتب ويتصرف به ويجوز يعني ما يبقى لهم من عنده شيء في الوقت اللي كان بإمكانه أن يبقي لهم شيء يستفادون من عنده عندما يكبروا. فأرجو الانتباه إلى هذه النقطة المهمة، وشكرا لإصغائكم، وانتظرونا في وقفة أخرى مثل هذه في أحكام الميراث.
0: وقفات في أحكام الميراث للدكتور مولود مخلص الراوي.

من لم يستطع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله الذي عرفه. ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبت على طاعة الله ليقربه ويزلفه. ومن لم يقدر على ذبح هديه بمنى فليذبح هواه ليبلغ به المنى. ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد.

قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا.

باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم.

0: فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
1: قراءة في صحيح البخاري.

من إذاعة دار السلام نداء الإيمان يبعث فينا الأمان. بعد قليل يرفع بيننا أذان العشاء.

ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.

0: خاص فيه الرجال أرحنا بها بها يا بلال بيوم
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن مستمعينا فيؤذن بيننا لصلاة العشاء بصوت المؤذن أحمد راشد.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إذا المستمعين، أذن بيننا لصلاة العشاء بصوت المؤذن أحمد راشد. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: يبشرنا صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الدعاء هو العبادة، صلى الله عليه وسلم.
2: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن، وهاي أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
7: للأرامل والأيتام.
2: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
8: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
9: آمين يا رب.

رسالتنا أمانة ودعوتنا محبة ورصانة. دار السلام سلام وريادة.

0: وللقلب زاد،
1: وللقلب زاد، وخير الزاد التقوى، وخير الزاد التقوى.
0: إذاعة دار السلام، دار السلام.
2: علم القرآن، علم القرآن، برنامج علم القرآن مع الدكتور وسام المساري.

0: علم القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا نحصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مستمعين الكرام، مشاهدين الكرام، متابعين الكرام، عبر أثير إذاعة دار السلام وعبر تطبيق الفيسبوك في الصفحة الخاصة بها، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا ومع حلقة جديدة من برنامجنا علم القرآن. فأهلا وسهلا بكم يا أهل القرآن. مستمعين الكرام، كلنا يعلم أننا مقبلون على ما يسمى بالعطلة الصيفية، أو بالتسمية الأصح الإجازة الصيفية، والعوائل أغلبها تفكر في أبنائها وبناتها كيف سيقضون أو سيقضون هذه العطلة، بما سيملؤون هذا الفراغ الذي سيحل عليهم في هذه الأشهر القادمة. سنتحاور أنا وأهل القرآن بإذن الله تعالى في هذه الحلقة المباركة عن الدورات الصيفية، وعن فضائل هذه الدورات، وعن أهمية هذه الدورات. فرحبوا معي سادة المشاهدين بضيفي العزيزين أبو عمار وأبو عزام. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام.
1: شلون أخباركم أبو عمار؟
3: الله يرضى عليك.
1: إن شاء الله بخير.
3: الله يحفظك.
1: أبو عزام شلون الأخبار؟
3: الله يسلمك.
1: إن شاء الله بخير. شرفتونا والله. الله يحفظك. طبعا مستمعين الكرام، أبو عمار وأبو عزام هما معلمان للقرآن الكريم في الدورات الصيفية والدائمية في جامع، ما راح أقول الجامع، هم راح يقولوها إن شاء الله. أبو عمار، البطاقة التعريفية لحضرتك، من أبو عمار؟ عرف السيد المشاهد والمستمع بحضرتك. الله يحفظكم إن شاء الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر أخونا وحبيبنا الدكتور وسام المساري على هذا اللقاء وهذه الدعوة المباركة حتى نكون من ضمن البرنامج هذا. طبعا أنا الحاج جبار صالح سعيد أبو عمار، من جماعة جامع دعاة الإسلام للشيخ خليل رحمة الله عليه، وتربينا هناك في المساجد الحرية حتى انتقلنا إلى الغزالية والتقينا بالأخوة الكرام الموجودين في المسجد. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عبدا استخدمه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاستخدام الذي استخدمنا الله في هذا المجال خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. آمين يا رب إن شاء الله وللجميع. احنا إن شاء الله الآن في جامع البر الرحيم في الغزالية، شارع مدير الأمن، اللي كان هو شيخنا وحبيبنا الشيخ جاسم المشهداني رحمة الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون في ميزان حسناته، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
1: جزاك الله خير. شكرا إن شاء
3: الله. الله يبارك. الله يسلمك.
1: نشكرك لأنك لبيت الدعوة ولأنك الله يبارك معنا. إن شاء الله حلقة مميزة معك.
3: الله يبارك بك.
1: أبو عزام، خلينا بالصورة. من أبو عزام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقائدنا يوم حشرنا سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغرور الميامين والتابعين ومتابعين الإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: إني السيد عبد الله سيد علي صالح الشيخ عيسى النامس من قضاء المدائن، وتحديدا في جامع الشيخ عيسى في قضاء المدائن، وكان انطلاقتي في هذا الجامع في دراسة وتدريس القرآن الكريم في هذا الجامع المبارك على أيدي شيخي وأستاذي الشيخ أحمد عبد الخالق السعدون الحيالي، الله يرضى عنا إن شاء الله تعالى. ثم انتقلنا إلى الغزالية في وتحديدا في جامع البر الرحيم في شارع مدير الأمن، وكان وطبعا مهمتي في هذا الجامع أنه مؤذن، كما أخويا أبو عمار مؤذن الفجر، أنا مؤذن الظهر والعصر. أضاف إلى ذلك أنه إحنا معلمي دورات الدائمية، احنا ما نقول الدورة الصيفية، نقول الدورة
1: نجيها ان شاء الله.
2: اي نعم.
1: شكرا ابو عزام، جزاك الله خير، الله يحفظكم. ابو عمار، انا ما شاء الله متابع حضرتك في جامع البر الرحيم ومع طلابك، شنو الاسلوب المتبعه ويا طلابك؟ انا اشوف الفارق بينك وبين الطلاب كبير، يعني انا الان كلنا ندرس الحمد لله في هذا الجامع المبارك.
3: الحمد لله.
1: ونشكرك ذكرتنا بشيخنا شيخ جاسم المشيداني الله يرحمه، ولو احنا ما نسينا، فنسال الله العلي العظيم ان يرحم شيخنا الشيخ جاسم المشيداني بواسع رحمته، وان ينور له في قبره، وان يوسع له في مدخله، وان يحشرنا واياهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو عمار، شلون تعالج هذه المسافه بينك وبين الطلاب؟ طلابك ابتدائيه، فشون مرغوبهم بالجامع؟ شنو الوسائل؟ شنو الترغيبات؟ شنو المادة التعليمية لهم؟ نعم.
3: والله احنا الاستخدام اللي استخدمناه، يعني الله سبحانه وتعالى من يقول ولكم في رسول الله اسوة حسنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يتعامل مع الكبير ومع الصغير ومع المرأة، ويقف ساعات طويلة مع امرأة حتى تسأله، والطفل حتى يكون معه. نعم. ويلبي دعوة اي واحد. فاحنا من هذا الباب وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وايضا المشايخ اللي تعلمنا يعني على ايديهم سابقا، تعلمنا بان احنا شلون لازم نتعامل ويا كل الطبقات. فالاطفال هنا مرات لازم، قد يكون في بعض الاحيان تنزل الى مستواه كطفل. الطفل حتى توصل له المعلومة، توصل له المعلومة هو طفل، فلازم أنزل إلى مستواه وتعامل كل واحد حسب عقليته وحسب فهمه، ما أتكلم له بالفصحى ولا أتكلم له ببعض المصطلحات اللي ما يفهمها هو. فأنزل إلى مستواه حتى يفهم المعلومة. ومن يعني أشوفهم بأن هم في بعض الأحيان يعني يضجرون من درس، يعني كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الملل من الصحابة يقول كان يتخلننا في الموعظة. هذا التخلل في الموعظة ينشطهم، أو يعني مرات تصير ضحكة أو تصير هاي، فترجع لهم حب الدرس والتشوق إلى الدرس. دائما هالأمر هذا أستخدمه ياهم.
1: شكرا لك أبو عمار.
3: الله يبارك.
1: أبو عزام، نفترض حلقتك، خلينا نفترض 20.
2: نعم.
1: وحضرت وياهم اليوم لقيتهم 18-15، سألت عن البقية فقالوا لك طلابك، يا شيخنا فلان ما يريد يجي للجامع، فلان بطل، فلان، شلون تعالج هذا الموضوع؟ وأكيد الحلقة تزداد وتنقص.
2: الحمد لله طلاب، الحمد لله في ازدياد. إذا مريض أحد الطلاب نأخذ الطلبة ونروح نزوره.
1: حلو.
2: ونوثق لهذا.
1: زين.
2: عندي احد الطلاب توفى الله يرحمه، اخذت الشيخ سامي والشيخ ابو عمار والمصلين، ورحنا اخذنا من خاطر اهله.
1: هو الطالب توفي.
2: توفي. نعم.
1: الله يرحمه ان شاء الله.
2: فاي شخص اذا كان مريض او كان عنده وفاه، حتى عنده وفاه ابوه امه. نعم. عمه، ما شنو بالجامع، ان عندنا عسر، عنده خبر، ناخذ الشيخ امام خطيب والمصلين ونروح. عم شنو يصير؟ زين. عنده دافع انه الاساتذة مالته ما تاركينه ويا على على على خط واحد. هاي وحده. اثنين،
1: اسف ابو عزام، وقدام اهله الى مكان تصير رمزيته،
2: اي رمزيته، وكبر شانه قدام اهله.
1: نعم.
2: ثاني، الفقرات اللي بين الفقره الاولى مالت التسجيل الاسماء والايه وكذا، ونبدي بالهذا، يصير فقره استراحه.
1: نعم.
2: استقل هالفراء عند حلويات.
1: حلو.
2: أجمع
1: يعني موضوع الضيافة.
2: الضيافة. نعم. شربت حلويات، مشنو يرتاحون من شنو، أو نركزهم شوية بالجامع يلعبون.
1: نعم.
2: شوية بعدين شوية نرجعهم وين اسمه
1: للحلقة.
2: زين. فهاي نستعملها دائما بالسماء. وأيضا نقول لهم أكو مثلا عند مشاركات مثل المسابقات، هسه مثلا وعدناهم انه راح نجيبهم الى اذاعه دار.
1: نعم.
2: دار السلام، وجزاك الله خير.
1: لا على راسنا بالعكس. طبعا نشكر زميلنا المخرج ايسر.
2: نعم.
1: الضاحي اللي يتعب وياه.
2: نعم. خير حضرتك الاخ ايسر الضاحي.
1: يعني ابو عزام، نقدر نقول قدومكم للاذاعه هو مرتب الى.
2: نعم.
1: ومن ضمن خطه.
2: نعم.
1: انه.
2: نعم.
1: الخروج.
2: نعم.
1: من فضاء الجامع.
2: نعم.
1: الى فضاء.
2: نعم.
1: خارجي.
2: نعم.
1: و
2: هذا شيء دافع للطلاب البقيه، يعني يزيد جهده.
1: نعم.
2: يزيد حفظه، فعاليته تكون اكثر بالعطاء للقرآن.
1: وإذا سمحتي طبعا باسم الإذاعة وباسم السيد المخرج وباسمي جميعا، هذه دعوة إلى جميع طلاب وطالبات الدورات الصيفية. الإذاعة أبوابها مفتوحة وقلوبنا مفتوحة لكم إن شاء الله تعالى. أي معلم أي معلمة عدها طلاب عدها طالبات تحب تزور الإذاعة في برنامج علم القرآن أي برنامج آخر، فقلوبنا وأبواب الإذاعة مفتوحة أمامكم إن شاء الله تعالى. أبو عزام شكرا جزيلا، جزاك الله خير. أبو عمار، جانب الترفيهي وين بتعليمكم بدوراتكم الصيفية؟ راح نجي طبعا عن الدورات الدائمية بعد قليل، يعني خلين خطة موضوع الترفيه. يعني هذا طالب بعد صغير ابتدائية متوسطة يريد يلعب يريد يتونس، خو ما خلص هو من التاريخ ومن الجغرافيا ومن العربي؟
3: لا طبعا
1: يجي قهم دروس بالجامعة نفس الدروس ما سوى
3: أي طبعا أكيد.
1: شو البرامج اللي مهيئيها بالدورة الصيفية؟
3: والله إن شاء الله يعني البرامج ولو لحد الآن يعني ما ثبتناها، لكن من ضمن الخطة بأن قد تكون سفرات وإلى إلى إلى المسبح أو إلى حدائق عامة أو إلى جامع أم القرى، فهذه الطالب اللعبة بأن يطلع يلعب كرة قدم، يطلع سباحة.
1: طبعا أكيد سوتوها في السنوات السابقة.
3: أكيد سويناها طبعا، وشيخ جاسم رحمة الله عليه حتى الأطفال الصغار اللي ما يخاف عليهم يدخلون في المسابح جاب لهم مسابح من هاي الكبيرة الصغيرة. يعني 3 مترات في 3 مترات على عمق يعني 90 سنتيم، خلاهم يسبحون بيها. خلاهم تلت ماي وفرشلة وخلاهم يسبحون بيها، فترفهوا بيها. من عدد ثاني الشغلات الأخرى بين الحلويات والشرابت والدعوة كان يسويها بين يسوي لهم مليمة بين فترة وفترة للدورات، الدورات الصيفية والدورات الدائمية. فالكبار لا، الكبار يطلعون اللي ممكن يقدر يفتهم أو يعرف بالسباحة أو يعرف شلون يتعامل الأمور الخارجية، لا يطلع سفرات ويطلع المسابح العامة الخارجية.
1: أبو عمار آسف قاطعت كلامك، قل لي في هيك حالة الطالب الصغير بالعمر تطلبون من أهله توقيع أو موافقة خطية؟
3: أي طبعا،
1: يعني من باب الضمان.
3: هاي من الضمان، يعني اللي أي واحد من الطلاب يجيب لنا ورقة من الى اداء من ابوه يكتب بيها الى اداره جامع البر الرحيم، اسمح لابني الطالب فلان ابن فلان بالذهاب معكم الى السفره الفلانيه، يكتب اسمه وتليفونه ويوقع.
1: زين،
3: هذه الامور
1: طلبوا من عنده يجيب شيء وياه له عليكم كل
3: تأكيد. لا كله علينا، ومرات حتى جماعه الاذاعه والشيخ وسام
1: وياكم،
3: وهو الشيخ وسام هو يجيب الشغل
1: على راسي. الله يحفظكم ان شاء الله.
3: الله يبارك.
1: شكرا ابو عمار. ابو عمار شلون تتعاملون مع اولياء امور الطلاب؟ انا في حقيقه انطينا دوره لمعلمات ومعلمي الدورات الصيفيه، فذكرنا من ضمن الدوره نوباتيه طالبه بالجامع بالدوره الصيفيه لكن امها ما تصلي، طالب بالجامعة يدرس يمكم أبوه ما يصلي. نقدر، سؤالي هذا، هل نستطيع الوصول إلى أولي أمر الطالب عن طريق الطالب؟ يعني بمعنى أنه أنا أنطي سؤال ما حكم تارك الصلاة أو ما أول صلاة فرضت أنطيها للطالب، الطالب من راح يأخذ السؤال من يسأل؟ يسأل أبوه. أبوه ما يصلي فراح يخجل نوعا ما. مخلين ببالنا هيك حتى نوصل إلى أولياء أمور الطلاب؟
2: والله هاي فرصة وشي زيان كل زيان، ما واجهت لحد الان هيك موضوع، لان زي. اغلبيه اولياء الامور يجون يحضرون للحلقه مالتي
1: ما شاء الله،
2: يقعدون يشوفون
1: يفرح بابنه يصور ابنه
2: شيء راح ننطيه للطالب ما اسمه معلومه، المعلومات اللي ننطيه اياه معلومه عابره، يعني شيء لو معلومه قيمه يستفاد من عندها مستقبلا.
1: حلو.
2: مثلا العلم شلون معنى لا اله الا الله، الاحسان، اركان الايمان، اركان الاسلام، زين عدد سور القران، عدد السجدات، هاي كل امور عامه يحتاجها الطالب في حياته اليوميه.
1: زين.
2: اضاف الى ذلك امور فقهيه، دا انطيه امور فقهيه بال بال بال داخل الدرس.
1: زين،
2: داري شلون يتوضا، شلون يدخل المسجد، شلون يطلع من المسجد، شلون تكرم يدخل للمرافق الصحيه، شلون يخرج، شو يقول
1: بالدخول، الاداب الاسلاميه،
2: اداء هاي عام، شو يطلب البيت، شو يقول يطلب الجامع، شو يقول شو يسلم احترام، اداب الطريق، اداب المدرسه، اداب الجامع، ها كلها دا اطرح لهم اياها. بس انه مرات الوقت ما يسعفنا لان العدد مالتي بال 25 طالب.
1: ابو عزام بين المغرب والعشاء حاليا؟
2: لا،
1: لو بين العصر والمغرب،
2: بين الجمعه، بين العصر بعد العصر الجمعه. بس عندي دور المسائي بين المغرب والعشاء،
1: بين المغرب والعشاء. الله يتقبل يا رب. ابو عمار، ابو عزام قدح مساله مهمه جدا، قال الاهالي يقعدون يشوفون ابنائهم، كلية نفرح. والآن يمكن عوائلنا تتباع علينا أو تسمعنا على البث المباشر، وعشوية نستقبل طلابنا الأشبال إن شاء الله، وأهلهم أكيد مكيفين بيهم. هذا يدعونا إلى سؤال مخليني ببالكم، موضوع الإعلام، يعني توثيق الدورة الصيفية.
3: نعم.
1: تلتقطون صور، تسوون مثلا مقاطع فيديوية وترتبوها، عندكم صفحة باسم الجامعة تنشرون على صفحة الجامعة؟
3: أكيد طبعا 100%. الصفحة الموجودة على الفيسبوك هي جامع البر الرحيم، فهاي الصفحة توثق كل ما يكون في المسجد من الطلاب إعلاميا، يعني تصور إن كان خطبة، إن كان لقاء، إن كان تسجيل فيديو أو احتفالية لأحد الطلاب الموجودين الصغار، إن كان بالدورة الصيفية أو الدورة الدائمية. الآن الدورة الدائمية الحمد لله، يعني الأسبوع في هذا الأسبوع كان الأخ أبو عزام ما موجود، وكانت احتفالية بطفل صغير يعني اسمه عبد الله، وأعتقد شفت التصوير مالته. فهذا ما شاء الله يعني حافظ جزء عمه، هو صغير بعد حتى بالمدرسة ما مسجل. هذا معناه شنو؟ معناه دور الأب والأم اللي كان هنا وصلوا إلى هذه الحالة، مو فقط الجامع. الجامع يجي يستقبله ويهدم مهاراته، يهدم مهاراته، يوصله للأفضل، لكن يبقى دور الأم والأب هو الأساس في كل شيء.
1: إذن الإعلام موجود.
3: الإعلام موجود وتوثيق.
1: زياراتكم اليوم للإدارة تتوثق.
3: أكيد 100%. طبعا أكيد 100%. تتوثق والزيارة تكون موجودة، والطلاب كلهم تنزل على صفحة جامع البر الرحيم على الفيسبوك، كل نشاطات المسجد تنزل على هذه الصفحة.
2: عندي العفو دكتور. أنا بالنسبة لي عندي مقطع أو اسمه دورة دائمية. على الواتساب كل فعاليات الدورة الدائمية مالتي مال حلقتي أنزلها.
1: ما شاء الله.
2: ونزلها على أيضا على أشبال خيركم.
1: أي نعم، جزاك الله خير. والله أشوفها دائما.
2: فنزلها هنا ونزلها عم شنو، وشوف التعليقات مال الأهالي.
1: أكيد احنا كذلك ننشر مركز خيركم.
2: نعم.
1: على آخر نشاط لأبو عمار نشرناه. حضرتك أنت ننشر.
2: نعم. فهذا نشوف الأهالي أنه احنا متابعين أولادهم والنشاطات الموجودة بالحلقة موجودة.
1: نعم.
2: فأشوف التعليقات، الحمد لله التعليقات كلها الحمد لله شكرا.
1: هذا بأجر عظيم يا مشايخنا الكرام. أبو عمار وأبو عزام وكذلك السادة المستمعين، تعرفون نحن الآن في زمن مع الأسف ما يسمى بالمحتوى الهابط.
2: نعم.
1: أعزكم الله وأجلكم الله، فيحتاج احنا نجابه، يعني هذه الإذاعة منبر إعلامي إسلامي هادف، يحتاج احنا كذلك. ليش أنا تعمدت سألت هذا السؤال؟ موضوع الإعلام هو جهاد الكلمة، يحتاج أبرز النشاطات القرآنية، أبرز المحتوى الهادف، أبرز المحتوى ذا القيمة. يعني أنا دا أعطي قيمة تربوية، علم الإبن شون يقبل إيد أمه وأبوه، علم شون لا يتوكل إلا على الله، علم شون يتنظف، شون يدخل إلى الجامع، كيف يخرج من الجامع. هذه مسألة مهمة جدا. أبو عمار، موضوع الكسب.
3: أي نعم.
1: أي العفو، موضوع الكسب، يعني اليوم كلنا إذا طلابنا مثلا خمسة، يعني علم طلابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رسولنا إلى الإمام علي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو خير لك من حمر النعم. أريد نكسب الناس إلى المساجد. هل في عندياتنا، هل في جعبتنا، هل في حقيبتنا التعليمية لهذه الدورة لهذا الموسم 1447-2026، أنه نعلم الطالب كيف يكسب أخاه، صديقه، جيرانه إلى الجامع؟
3: هذا أكيد 100%. نعم. لازم، يعني لازم يكون إلى دراية بهالمسألة، ولازم نعلمه شنون يستقطب وشنون يجيب أصدقاء وياه.
1: أبو عمار، ممكن نخلي هدية لهذا الطالب؟
3: ممكن.
1: الطالب اللي يجيب أخوه له هدية.
3: ممكن.
1: الطالب اللي يجيب ابن عمه له هدية.
3: أي ممكن. هذا يصير الهدية وصير تشجيعية له، وحتى ممكن إن نقدر نسوي إن نعطيه شهادة تقديرية.
1: حسنت.
3: حتى هاي الشهادة التقديرية يعني حقيقة إحنا بالدورات الماضية.
1: الشهادة تأخذها من.
3: شهادة. إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله. ما تقصر. حتى الطلاب يعني أيام زمان لحد الآن مرات نروح لهم للبيت نزورهم إذا كان عندهم مريض، سويت لهم درع صغير هيك اسمه، وحتى ما كتبت اسم الطالب. الشيخ فلان بن فلان يعني. فدائما يقول يعني أهلهم يقول لحد الآن يعتزون بها ومحافظين عليها في البيت، مخليها دائما قدام ضيوف. أي شنو هذا؟ شنو الدرع؟ قال هذا حصلته من المسجد.
1: قد كنا ها هنا.
3: قد كنا ها هنا.
1: أحسنتم. سابقا أيام الحرية أبو عمار يذكر، ولا يهون أبو عزام، أيام التسعينيات بعض إخواننا الآن هم ما شاء الله أساتذة ووصلوا ما وصلوا، كسبناهم عن طريق كرة القدم. يعني نقول له اليوم بعد صلاة العصر عندنا لعبة في الساحة الفلانية، ما أكو قبل لا خماسي ولا تارتان ولا ما أعرف شو يسموها، كل على يعني نقول على الساحات يعني الفرق الشعبية. فبعض الطلاب بفضل الله عز وجل كسبناهم عن طريق كرة القدم، البعض الآخر نقول له تعال إلى صلاة العصر نقريك بالجامع. يعني الضعيف بالفيزياء مو قوي بالرياضيات، عنده ضعف باللغة العربية، احنا نستثمر هذا الضعف ونمليه بمن بالدعوة إلى الله عز وجل. اريد طوبة نقول له عندنا كرة قدم، اريد مسبح نقول له مشي روح للمسبح، كان اقرب علينا مسبح حي العدل
3: نعم.
1: نادي التعاون. اريد مادة علمية واكاديمية نقول له تعال بالجامع ندرسك. قصدي استثمرنا هذا الموضوع في الدعوة إلى الله عز وجل. ابو عزام خلينا موضوع مهم جدا في التربية وفي الدورات المساجدية إن صح التعبير، ما يسمى بالفروق الفردية. اليوم طلابك فيهم اليتيم وفيهم المريض وفيهم من ترك أبوه أمه، يعني وضع الاجتماع بالبيت مخربط، فقير ماديا، شلون نتعامل مع الفروق الفردية؟
2: الحمد لله. طبعا خاصة اللي تامع عندنا الطلاب تامع، نصير العيد
1: نعم.
2: أخذهم إلى المحل الشريف جهاديش، هاي الفرحة العيد.
1: أبو عزام بها مجال تخليني طالب يمك أنا وأيسر الظاهر رحمة لوالديك، هذا أيسر شو إن شاء الله تسوي واهس عزايم ودشاتيش احجز لنا مقعد.

0: طالب المجتهد اسوي له قلم
1: الله
0: زين عم شنو من بالمدرسه وبالبيت او بالبيت
1: يتذكر يشوف
0: يتذكر يقول هذا مش شيخي
1: صح.
0: ذلك توزيع ساعه كل طالب مجتهد. تحفظ هالقد وترتب نفسها ما
1: تتوقفها اي نعم
0: اخذها للاهل للساعه شيء
1: اصغرها
0: اصغرهم اياها والبسهم اياها وادزهم اقول
1: ما شاء الله عليك
0: الحلويات تيبات من الزين بالسياره
1: انا اتذكر رحنا للزوراء انت كنت قلت لك ابو عمار الكوستر عليك
0: اي نعم
1: وخذهم فشفتك ما شاء الله حتى لابس رياض وياهم
0: اي نعم نعم
1: نزلت الى اعمارهم
0: اي نعم نعم هاي لازم تنزل المستوى
1: صحيح
0: اذا ما تنزل المستوى راح يقول لك هذا استاذ مالته متكبر زين لا والله انزل يا مستوى شنو لان اذا هذا راح يجيب لي اخوه وابن عمه وابن خاله وابن خالته وصديقه وجيرانه بالفعل انا قلت لك مثل ما حلقات سابقه انا بديت بخمس طلاب
1: ما شاء الله
0: والحمد لله اشكر هذا الفضل الله صح 25 3 مرات يوصل 50 طالب زين
1: شنو موضوع جسار شفت سمعتك اعترضت على موضوع اسم الدوره الصيفيه شنو اوجه الاعتراض خاف السيد المستمع افتهمنا غلط
0: بعد ماكو دوره صيفيه
1: زين
0: احنا بجامعه بن رحيم ما عندنا دوره صيفيه عندنا الدوره الدائميه وعندنا شعار كاتبينه الدوره الدائميه خير وابقى
1: الله ما شاء الله عليكم
0: يعني تنتهي دوره صيفيه دورة دائمة موجودة تجي دورة دائمة مستمرة تجي دورة ربيعية 15 يوم
1: ما شاء الله
0: هم نفتح لهم دورة
1: بس نقدر نقول احنا ابو عزام اجانا موسم صيد
0: ايه؟
1: مكسب نعم. جديد انه دورة ايه؟ صيفية ممكن ناخذ من طلاب الدورة الصيفية نغذي بهم ايه؟ دورات
2: دائمية
0: نعم
1: ما شاء الله الحمد لله ابو عمار شلون موفقين بين الدورة الدائمية والمنهاج الدراسي للطلاب يعني الاهالي قد يعترضون يقول لك ابني راح يرسب من وراكم ابني كل وقت يومكم شلون موفقين بهاي علما انه ابو القران دائما متفوق
2: اكيد طبعا هم الموجود هسه بالساحه
1: اختار لو زين هسه
2: لا زين زين الحمد لله شوي اهون
1: اي نعم
2: طبعا الطلاب الموجودين الان عندي طبعا شويه اعمارهم كبيره
1: متوسطه
2: واكو اعداديه واكو سادس
1: اشوف هذا وياك بالاعداديه دائما الولد
2: اي يعني الاغلبيه هيك ويقرون فاني الامور الموجوده يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان عندنا طبعا الاستاذ اكرم محجوب استاذ اكرم واحييه واشكره الشكر الجزيل اللي يتعب جدا حقيقه
1: طبعا ما ننسى نشكر شيخ سامي كذلك
2: اكيد طبعا شيخ سامي
1: عمريها هو فاتحنا المجال
2: يعني شيخ سامي هو مسخر الامور كلها على المساله هاي من الدورات وكل شيء ميسر ودائما هو يقوم يعني يشتغل بيده حتى ييسر الامور كلها في المسجد لراحه المصلين
1: والله نشهد بذلك
2: فالدورات الدائميه اللي انا استخدمها يعني قمت اللي انا اشوفهم دائما يحتاجون الدراسه مالتهم في المسجد فالمعلومات اللي كسبناها بفضل الله سبحانه وتعالى وبالاخص مال النحو الدورات الصرف اليم اللي اخذناها يمك واللي استاذ اكرم اخذناها على التحفه السنيه من اخذناها هذا الحمد لله معلومات كثيره فمن يقرا الطالب قمت اشوقه بها ادخله بالاعراب
1: ممتاز ما شاء
2: الله ادخله باعراب القران اعرب هذا اعرب هذا أعرب. حتى يعني يوم من الايام طالب من الطلاب اجاني رحم الله والديك استاذ رحم الله والديك. قلت له ايش فيك انت اليوم شكرا لك قال والله استاذ اليوم جاوبت بالمدرسه من وراء الاعرابات اللي علمتنا اياها كلها بالمسجد
1: اذا رساله لكم يا ساده المستمعين القران لا يشغل عن الدراسه اخر سؤال لابي عمار وابي عزام هو سؤال واحد ونريد اجوبه متباينه بيناتكم ماذا تريدون من الطلاب هل تريده يحفظ قرآن فقط أم تبارك وقد سمع لو شو تريد من عنده
2: والله
1: جواب من عندك وننتظر أبو عزام يحضر لنا الجواب
2: يعني أنا حقيقة
1: ثم نأخذ فاصل بعد
2: تمام القرآن
1: شو تريد من الطالب آخر شهر تاسع شو تريد يعني بس حافظ له شنو
2: لا لا القرآن يعني أول شيء يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم من مكارم الأخلاق
1: ما شاء الله
2: الطالب من يكون الأدب عنده والأخلاق عنده والاحترام الكبير والأطفاء الصغير ويعرف آداب المسجد إن هو تترجم هذه كلها وتوصل إلى مرحلة بأن يكون من أهل القرآن
1: أقدر أسوي نسخة من عندك واحد من الطلاب
2: والله
1: خليه هدف
2: والله بإذن الله تعالى
1: أبو عمار.
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى
1: أبو عزام شو تريد من طلابك
0: والله نطلع من هاي المال رأسا على جزء عمي تسألون دائما عمه
1: سانو قد سمعوا تبارك بشهر التاسع اخذ هديته وراح البيت
0: راح البيت
1: ما لقينا رجعنا بعد وبعدين
0: هسه احنا مثل ما قال اخوي ابو عمار دائما اركز لهم على حسن الخلق.
1: نعم
0: هذا قلت لهم ودائما اقول لهم هاي الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم ايش قال؟ قال وانك لأخلق عظيم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: احنا الخلق اهم شيء عندنا. تاخذ اخلاقك وين؟ بالشارع بالمدرسة. انت من انت العالم من يشوفك انت صاحب اخلاق بالمدرسة بالشارع بالبيت تقول ما شاء الله عليه جزاه الله خير المعلمين مالته جزاه الله خير والديه على التربية. الخلق كل العلم جوايا.
1: أحسنتم. إذا نريد كما قال أبو عمار وأبو عزام طلابا خلوقين مؤدبين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الأبرار وآل بيته الأطهار ونجعلهم بعد ذلك معلمين معنا في الدورات الصيفية أو الدائمية كذلك حافظ علينا أبو عزام. سادة المستمعين والمشاهدين نيابة عنكم نشكر الأستاذ الحبيب أبو عمار ربي يحفظه.
2: الله
1: شكرا على الحضور يا أبو عمار.
2: الله يرضى عليك.
1: شكرا موصول إلى أخي الحبيب أبو عزام.
2: ونشكرك على الدعوة.
1: لا احنا نشكركم
2: الله. الله يسلمك.
1: وفاصل ونواصل لنلتقي بطلاب أبو عمار وأبو عزام. فاصل ونواصل. الحمد لله.

0: أهلا وسهلا بكم سادتي المشاهدين المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل القصير، ونكرر شكرنا وامتناننا إلى الشيخين الأستاذين أبي عمار وأبي عزام. وبعد الفاصل التقينا بطلابهما. رحبوا معي سادتي المستمعين بالحسن علي. شلونك الحسن؟
1: زين الحمد لله.
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: انت حسن لو الحسن؟
1: الحسن.
0: الحسن علي. الحسن رضي الله عن الحسن وعن ابي الحسن رضي الله عنه وارضاه. ونرحب كذلك بحسن سامي. شلونك حسن؟ شلون اخبارك؟ زين الحمد لله. ونرحب بهيثم عمر. شلونك يا هيثم؟
2: الحمد لله.
0: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: زين
2: الحمد لله.
0: شنو هالليلق الحلو مكتوب عليه مركز خيركم لاقراء القرآن الكريم. زين نبدي ويا الحسن. الحسن شنو اسم مدرستك؟
1: سامراء الابتدائيه.
0: مدرسه سامراء
1: الابتدائيه للبنين.
0: بيا صف انت؟
1: صف خامس.
0: ورحت؟
1: رحت للخامس.
0: رحت للخامس. طلعت بالرابع؟
1: اول.
0: كلنا عشرات؟
1: اي.
0: من تسعة من نام من نام؟
1: لا
0: ابد.
1: لا.
0: زين اكثر ماده تحبها شنو بين المواد؟
1: مادتي العربي.
0: من يجيكم بالعربي، معلم لو معلمه؟
1: لا معلمه.
0: ايش عجب حبيت هاي الماده؟ المعلمه كانت زينه بالايصال الماده لو انت تحب العربي؟
1: لا انا احب العربي.
0: يعني انت تحب العربي. شخت ذكر لي واحد من موضوعات اللغه العربيه، المعرفه والنكره لو شنو؟
1: لا يعني اخذني
0: اي موضوع ما تتذكر؟ اول مرحله نجحت يا معود، لسه لنا شغله. يلا اذا نحب اكثر شيء ماده اللغه العربيه.
1: اي
0: جيد. هيثم شلون اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: تهم سامره؟
2: اي.
0: هم بالرابع؟
2: اي اي راح اروح للخامس.
0: راح تروح للخامس لو رحت؟
2: راح اروح.
0: شنو راح اروح؟ عبالك خايف من ماده عبالك؟
2: لا.
0: شلون هو راح قبلك لعد؟
2: لا انا يا نفس
0: الصف. شنو صاعد كي وتصاعد توك توك لو شنو؟
2: لا انا يا نفس الصف.
0: اي زين. كل عشرات ان شاء الله؟
2: اي.
0: ماكو منا منا تسعة؟ هم العربي اكثر شيء تحبه لو شنو يا ماده؟
2: لا اجتماعيات.
0: اجتماعيات. معلم لو معلمه تجيكم؟
2: معلم.
0: شو عجب حبيت الاجتماعيات اكثر شيء؟
2: سهل.
0: سهل. أسهل من اللغة العربية؟
2: إيه.
0: أسهل من اللغة العربية. حسن شلونك؟ زين؟ يا الله الله يحفظك إن شاء الله. يلا يا الحسن هسه الآن إحنا بالعطلة، شلون راح نقضي العطلة؟ روح للجامع نسجل بالدورة الصيفية إن شاء الله.
1: إيه إن شاء الله.
0: بس المعلومة اللي عندي أنت حافظ ما شاء الله من جزء عامة.
1: إيه.
0: تسمعنا شيء من الحافظة؟ إيه. يلا هاي الكاميرا بعض عليها وأقرب صوت حلو مرتب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مزاجها كافورا.
1: شكرا الحسن ما شاء الله. يا سورة
0: الله العظيم سورة الإنسان.
1: سورة الإنسان والبعض يسميها سورة الدهر.
0: الدهر
1: ما شاء الله. هيثم ايش حافظ؟
2: سورة المزمل.
1: اه ما شاء الله يعني كلهم جزء تبارك.
2: اي عمه تبارك اثنين.
1: انت عمه مكمله كليته؟ ايه. والحسن كم جزء عمه؟
0: جزء عمه وتبارك.
1: زين اسرع عندي سؤال بعدين ارجع لك. يلا هيثم نزمل. ايه. صلى الله على المزمل. من المزمل؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عافيه والله بطل. انت شداني لو مين؟
2: لا نداوي.
1: نداوي؟ ايه. يعني مدياله؟
2: لا
1: يلا هو من دياله من اكل كله برتقال ولالنجي واي. يلا اقرا. يلا يا سبع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المزمل
1: ما شاء الله
2: قم الليل الا قليلا نصفه

0: طويلة.
1: شكرا يا هيثم، ما شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك. الروح إلى حسن سامي، شو راح يسمعنا من القرآن؟
0: يا أيها النبي،
1: يلا صلى الله على النبي.
0: يا أيها الذين آمنوا،
1: الذين آمنوا، يلا أقرأ أقرأ.
0: يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، إذا يا أيها الذين آمنوا،
1: أي
0: يا أيها الذين آمنوا.

0: بعد شوية راح تسمعنا شيء ثاني زين إن شاء الله يا ربي. إيه؟ الحسن بصوت من تحب أن تسمع القرآن؟ يعني أنا اليوم أحب أسمع صوت عبد الباسط أو الحصري أو المنشاوي، أنت بيا صوت تحب تسمع
1: القرآن؟ أنا أحب ياسر الدوسري.
0: شيخ ياسر الدوسري صاري. يعني من تحفظ أو تراجع تسمع الشيخ ياسر الدوسري؟
1: إيه.
0: شو وقت آخر مرة سمعته؟
1: آخر مرة سمعته البارحة
0: على مود حتى تجي
1: للإذاعة
0: وسمعت بهاي السورة سورة الإنسان. ما شاء الله. هيثم
2: يا صوت عبد الباسط.
0: عبد الباسط
2: ايه؟
0: ما شاء الله. شو كنت سمعت آخر مرة البارحة؟
2: ايه
0: على مود تجي تسجل مو؟
2: ايه
0: زين. الحسن حسن يا صوت يحب يسمع القرآن.
3: شيخ المساوي.
0: زين قرأنا سورة الألم نشرح لك صدرك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك وزرك ذكرك إنما نسر يسرا إنما نسر يسرا
0: فإذا فرغت
3: فانصب وإلى ربك فارغب.
0: شكرا يا الحسن أو حسن ثنيات صحيحة. شكرا يا حبيبي رب يحفظك. الحسن أنت أكبر واحد بالعائلة أصغر بالوسط صاير بالنسبة للأولاد؟
1: أنا أكبر واحد.
0: أكبر واحد زين. أكيد عندك أصدقاء بالمدرسة وبالمنطقة؟
1: هو عندي.
0: زين راح تأخذ أصدقائك وياك للجامع تسجلهم وياك بالدورة الصيفية لو لا؟
1: هو أنا عندي أصدقاء بس ما يروحون لنفس الجامع، أقول لهم يقولون لا بعيدين بعيد علي.
0: إذا يروحون الغير جامع ما يخالف؟
1: إيه يروحون الغير جامع
0: ما يخالف. زين اللي ما يروحون للجامع عدد لي فدثية من أصدقائك من أمه تذكرهم؟
1: أي واحد اسمه محمد فارس.
0: محمد فارس
1: واحد اسمه هو محمد فارس.
0: زين محمد فارس يصلي بالجامع مسجل بالدورة الصيفية؟
1: هو لا ما مسجل.
0: شو ناوي تحكي وياه تكسبه تقول له تعالوا ويانا للجامع؟
1: أنا يعني دائما أقول لي هو يقول لي إيه عود أجي. والثاني اسمه فهد.
0: زين
1: يقول بس أبطل امتحانات تصير أطلع أجي وياكم.
0: يعني قصدك مو يبطل يخلص امتحانات؟
1: أي خلص من امتحانات
0: يا صف فهد وياك
1: أمين وياي بالرابع
0: يخلص هسه.
1: أي خلص
0: ونجح يمكن.
1: قلت له يلا. قال إيه عود شوي وأجيكم
0: يعني ما يخالف. أنت شو تسوي تروح له؟
1: هو دائما أروح له.
0: أي قول له بالجامعة تعال يمشي. ورح يودونا للمسبح يودونا للزوراء ينطون هدايا مو هيك؟
1: اي هو انا دائما اقول له.
0: هيثم من اقرب اثنين من اصدقائك لك؟
2: هم نفسي فهد و
0: اثنيناتهم نفس الشيء. شلون تكون على فهد؟ شلون بس قول لي
2: فهد وايهم
0: رد غير فهد. ها ايهم راح تقول لي يجي للجامع؟
2: قال انا منا خلص انا اجي انا وجماعتي.
0: تروح لايهم قول له راح نسجل دوره بالجامع ويطلعوننا سفرات وينطوننا هدايا. زين عيني
2: ماشي.
0: زين ماشي. ما شاء الله صوتكم حلوه وصوت حسن هم حلو. هم اريد اصدقائك يجون للجامع ربي يحفظكم إن شاء الله. سادة المستمعين مرت عقارب الساعة وزحفت بشدة في هذا اليوم من أيام علم القرآن من إذاعتي ومن أثير إذاعة دار السلام. شكر خاص إلى زميلنا السيد المخرج أيسر الضاحي الذي رافقنا في هذه الرحلة القرآنية، وشكر كذلك إلى الشيخين أبي عمار وأبي عزام، وشكر إلى الحسن علي ثم حسن سامي ثم هيثم عمر ثم والد هيثم عمر اللي جاي ويانا ربي يحفظه إن شاء الله. وأكيد الشكر موصول لكم سادة المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، ولنا معكم حلقات أخرى إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: علم القرآن. علم القرآن برنامج علم القرآن مع الدكتور وسام المساري.

0: علم القرآن.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
3: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
4: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
5: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
6: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
7: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص.
8: للأرامل والأيتام
3: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
9: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
10: آمين يا رب.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار السلام على 91.1 FM على 91.1.
1: روح وريحان،
2: روح وريحان،
1: روح وريحان
2: مع الدكتور مثنى الزيدي.
3: روح وريحان
2: على إذاعة دار السلام.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الآية ريحانة الجزء 15، آية تفتح للقلب والعقل نوافذ على مشهد كوني فريد، وتأخذنا في رحلة تأملية عميقة تتجاوز حدود عالمنا المادي المحدود. هذه الآية إعلان إلهي عن حقيقة راسخة في نسيج هذا الوجود، إنها دعوة مفتوحة للنظر والتفكر في معجزة التسبيح الكونية التي تعزفها كل ذرة في هذا الكون من أصغرها إلى أكبرها. كيف؟ فلنبحر مع الآية. تبدأ الآية بتقرير حقيقة مذهلة تهز أعماق الروح: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هنا يخبرنا الله تعالى أن هذه العوالم الشاسعة، السماوات بطبقاتها السبع، الأرض التي نعيش عليها وكل من فيها من ملائكة وإنس وجن وحيوانات، كلها تشترك في منظومة تسبيح واحدة، ليس تسبيحا عابرا أو مناسبة عارضة، بل هو فعل مستمر ودائم. الفعل المضارع تسبح له السماوات، تسبح في اللغة العربية، يدل على التجدد والاستمرار والحدوث المتكرر. إنه مشهد كوني مهيب، كل جزء فيه يؤدي دوره في تمجيد وتنزيه الخالق العظيم. تخيلوا معي هذا المشهد: السماوات السبع، كل واحدة منها تسبح بحمد ربها، والأرض بكل ما فيها من جبال وأنهار وغابات، والملائكة الكرام في السماوات يسبحون الله ليل نهار، والإنس والجن والحيوانات جميعهم يشاركون هذا التسبيح الأبدي. إنه تناغم كوني لا مثيل له، نظام متكامل يسير بدقة وانتظام لا يتخلف قيد أنمله. فأنت كيف تسبح بحمد الله وكم؟ ثم تنتقل الآية إلى تعميم أشمل وأوسع في إعجاز بياني فريد يأخذ الأنفاس، فتقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الصيغة التي تعرف في البلاغة بصيغة العموم والحصر لا تترك مجالا لأي استثناء. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إن هنا نافية بمعنى ما، هذه ليست إن يسبح بحمده، وإلا هنا أداة حصر. والمعنى ما من شيء في الوجود مهما صغر أو كبر، مهما كان جامدا أو حيا، منظورا أو غير منظور، إلا وهو منخرط في هذا التسبيح المقرون بالحمد. الحصاة الصامتة التي تستقر على الأرض، وقطرة الندى المتلألئة في صباح الربيع، وخرير الماء في الجدول الصافي، وحفيف أوراق الشجر عندما تداعبها نسمة الريح، وحتى صرير الباب عند فتحه، كلها ألسنة ناطقة بتسبيح الله وحمده. إنها لغة الوجود الحقيقية، لغة أعمق من الكلمات، لغة الكون نفسه، يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي من المخلوقات. هو يفسر معنى تسبح له السماوات السبع بمعنى تقدسه وتنزهه وتعظمه وتجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون، وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته. فكل شيء في هذا الكون هو آية ناطقة تدل على وحدانية الله وكماله، وكل مخلوق يشهد بلسانه أو حاله على أن الله واحد لا شريك له. إنه تسبيح متعدد الأبعاد، يجمع بين الحقيقة والدلالة، بين الصوت والمعنى. تسبيح الدلالة، فهناك أولا تسبيح الدلالة لسان الحال، وهو ما يدركه العقل بالنظر والتفكر والتأمل. فكل مخلوق من الذرة الصغيرة إلى المجرة الضخمة هو كتاب مفتوح يقرأ فيه المتأملون عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته. هذا النظام الدقيق الذي يحكم حركة الأفلاك، وهذه القوانين المحكمة التي تسير الطبيعة، وهذا الجمال البديع الذي يخطف الأبصار، كلها شهادات صامتة تنزه الله عن أي نقص أو شريك. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى التسبيح الحقيقي لسان المقال. لقد أثبتت السنة النبوية المطهرة أن للجمادات والمخلوقات تسبيحا حقيقيا يسمع أحيانا بإذن الله تعالى. ومن أشهر الأمثلة على ذلك تسبيح الحصى. روى الإمام أحمد وغيره حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي شهد بنفسه معجزة مذهلة، يقول: تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 حصيات فسبحنا في يده. وتناول يعني أخذ، فسبحنا في يده حتى سمعت، يعني الراوي أبو ذر الصحابي الجليل يقول: حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. حنين الجذع، وقصة حنين الجذع، جذع النخلة، شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تركه ليخطب على المنبر الذي صنع له، هي قصة متواترة ومعروفة في كتب السيرة والحديث. الجذع الخشبي الصامت يحن ويبكي شوقا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فالتسبيح حقيقة واقعة، إنه لغة الوجود التي تتحدث بها كل الكائنات، وهي شهادة حية على عبوديتها لخالقها كل شيء في هذا الكون يعترف بربوبية الله ويسلم بألوهيته. إنها حقيقة تهز معتقداتنا عن الجمادات وتذكرنا أن هناك عوالم وحقائق تتجاوز إدراكنا المحدود. بعد أن قررت الآية هذه الحقيقة المذهلة، جاء الاستدراك الذي يمس شغاف القلب ويوقظ الضمير. ولكن ما هو الاستدراك؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الخطاب هنا موجه إلينا نحن البشر. الكون كله يضج بالتسبيح وينبض بالعبودية ويرتل أعظم الإنشودات لله تعالى، ونحن في غفلة عميقة عنه لا نفقه ولا ندركه. والفقه كما يشير الإمام ابن عاشور هو فهم الشيء الدقيق والعميق، فنحن لا نملك القدرة على فك أسرار هذه اللغات الكونية المتعددة والمتنوعة. لكن لماذا حجبنا عن فقه هذا التسبيح؟ لا نراه بينما الصحابة كانوا يرونه، لا نشعر به بينما رسول الله ومن معه كانوا يشعرون به. هناك أسباب. أولا، محدودية الحواس البشرية. حواسنا مصممة لاستقبال نطاق محدود جدا من الأصوات والموجات والترددات، فنحن لا نسمع الموجات فوق الصوتية التي تسمعها الكلاب والخفافيش، ولا نرى الأشعة تحت الحمراء التي ترى بها الثعابين، ولا نشعر بالمجالات المغناطيسية التي تشعر بها الطيور المهاجرة. وما لا نسمعه ليس بالضرورة أنه غير موجود، بل هو موجود في عالم لا تصل إليه حواسنا المحدودة. هذا الأمر الأول. لكن يبقى السؤال، لماذا الصحابة كانوا يسمعون؟ لنذهب إلى السبب الثاني، اختلاف اللغة والأنظمة. إنها لغات أخرى وأنظمة تواصل مختلفة تماما عن لغاتنا وأنظمتنا البشرية. كل كائن له لغته الخاصة به وطريقته الخاصة في التعبير عن عبوديته لله. النحل يتواصل برقصات معقدة، والطيور بأصوات متنوعة، والأسماك بحركات جسدية، والنباتات بإفرازات كيميائية. إنها لغات عجيبة لا نفهمها. ومع ذلك يبقى السؤال، لماذا الصحابة والصالحون يشعرون ويرون ذلك؟ نأتي إلى السبب الثالث، حجاب الغفلة والمعصية. وهذا هو السبب الأعمق والأخطر، وهذا الذي يجيبنا على سؤالنا العميق، لماذا كان الصحابة وبعض الصالحين اليوم وعلى مر القرون يشعرون بتسبيح الكون لله؟ إن انغماس الإنسان في صخب الحياة المادية وتعلقه بالدنيا وملذاتها وتلوث قلبه بالمعاصي والذنوب، كل ذلك يشكل حجابا كثيفا يمنعه من الشعور بهذا النبض الإيماني للكون من حوله. القلب الغافل، القلب المشغول بالدنيا، القلب الملوث بالذنوب لا يستطيع أن يتناغم مع هذه الأصوات الروحانية الجميلة. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولكن هذه الآيات رؤيتها وفقهها يحتاج إلى قلب حي، قلب لم يمت بعد، قلب يخفق بالإيمان والحب والخشية، يحتاج إلى بصيرة متفتحة لم تغلق بالغفلة والانشغال. إنها دعوة لنا لنتجاوز السمع المادي إلى الإصغاء الروحي. ولنفتح بصائر قلوبنا لنرى ما لا تراه الأبصار الحسية، وبذلك سنفقه كيف أن السماوات والأرض ومن فيها تسبح بحمد الله. ثم تختتم الآية بخاتمة تبعث على الطمأنينة والرجاء والأمل: إنه كان حليما غفورا. ما علاقة الحلم والمغفرة بسياق تسبيح الكون؟ إنها تمثل قمة الرحمة الإلهية، ففي الوقت الذي تسبح فيه كل الكائنات بحمد ربها وتنزهه عن كل نقص وتعترف بوحدانيته، هناك مخلوق واحد هو الإنسان الجاحد يرتكب الشرك الفظيع، وهنا الله لا يعاجله بالعقوبة ولا العذاب الفوري الآني. يقول الإمام السعدي في تفسيره: فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. إن آية تسبيح الكون ليست مجرد معلومة نعرفها ونحفظها، بل هي حقيقة نعيشها ونتفاعل معها كل يوم. إنها دعوة حية لنزع الغفلة من قلوبنا، ولنركب بوعي وإرادة وقصد إلى سفينة المسبحين، لأن الغاية هي التنزيه، وتنزيه الله بذكره وعبادته وعدم الإشراك به والانقياد لشرعه والتسليم لأمره وطاعة أوامره واجتناب نواهيه. التسبيح الحقيقي هو أن تعيش عبودية لله في كل حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يفتح بصائرنا لنفقه تسبيح الكائنات، وأن يحيي قلوبنا بذكره ويرطب ألسنتنا بمجده. اللهم وفقنا لفهم آياتك، وأنر بصائرنا بنور إيمانك، والحمد لله رب العالمين.
2: من إذاعة دار السلام.
1: روح وريحان
2: مع الدكتور مثنى الزيدي.

0: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
1: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
2: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
3: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
4: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
5: للأرامل والأيتام.
0: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
6: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
7: آمين يا رب.

0: عسرا
1: إن مع العسر يسرا
0: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
2: برنامج
3: آباء وأبناء
2: آباء وأبناء آباء وأبناء مع الدكتور عبد الله المشهداني على إذاعة دار السلام. آباء وأبناء الموسم الثاني من دار السلام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامج آباء وأبناء. اليوم رح نتكلم حول قضية الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين. هو حقيقة يعني كثيرا ما احنا نشوف الإشكاليات البيوت، يعني احنا نتكلم عن تفكك أسري، نتكلم عن مشاكل أسرية كثيرة، نتكلم عن يعني الطلاقات وكل اللي يصير بيها، نتكلم عن مثلا وفاة الأب أو الأم وكذا، وتعرض الأطفال إلى إهمال، نتكلم أيضا عن الصدمات النفسية، نتكلم عن التنمر والشيء اللي الأطفال يعني ممكن أنه يتعرضوا له، نتكلم أيضا عن بعض الأطفال اللي هم عندهم أمراض معينة، كأن يكون مثلا مريض بالسرطان ولا مريض بالصرع ولا مريض ب يعني بعض الأمراض المزمنة، السكر وغيرها. هذه حقيقة من الأمور اللي كلها احنا نأخذها بنظر الاعتبار، ممكن أي واحدة من هذين القضايا هي تؤدي إلى حالة اكتئاب لدى الأطفال. المشكلة بموضوع الاكتئاب أنه احنا يعني في كثير من الأحيان سواء الأهل ولا حتى الأطباء ما يخطر على بالنا، والطفل أيضا هو مو هو اللي يقول أنه أني والله أنا عندي اكتئاب وكذا، وأنه ما هو يجي مثل ما قلنا على شكل إما أنه يشكي من رأسه، يشكي من بطنه، ولا هو بس متنحس، ولا قضايا سلوكية ولا شيء. وإذا بينا إحنا إذا بس نحط موضوع الاكتئاب في ذهننا لما إحنا دا نشوف الطفل ندور شوية شوية ناخذ ننطيه بالكلام، فعلا نجد أنه الطفل ممكن يكون هو عنده اكتئاب. طبعا ما يمنع انه طفل هو مصاب بالاكتئاب، بس هو كلش عادي مثلا من يصير في موقف حلو او شيء او كذا نلقاه انه هو يتفاعل ويضحك وكذا شويه وهناك وبعدين رجع الى حاله الاكتئاب مالته. يبقى يعني الطفل ترى اذا يعني وصل إلى مرحلة أنه حتى هذه ما يضحك ولا كذا، معناه أنه ترى إحنا وصلنا إلى حالة شديدة من الاكتئاب حتى الطفل دي يوصل إلى هاي النقطة. طيب شنو اللي ممكن أنه إحنا نسوي إذا اعتبرنا أنه ممكن أن يكون هذا الطفل مصاب بالاكتئاب؟ أكيد بداية أنه إحنا نحاول نستثني أي أمراض عضوية، خصوصا قضايا تتعلق بالغدة الدرقية والهرمونات والكذا. هذه القضية ضروري نحطها في بالنا مقدما حتى يعني نسوي التحاليل المطلوبة. القضية الأخرى أنه يعني ممكن أنه إحنا الحالات البسيطة على المتوسطة نبدأ نحاول أنه نفهم أسبابها، ونبدأ نحاول أنه شلون نساعد الطفل على أنه يتجاوز الظروف والتحديات اللي هو دي يعيش بيها، سواء إحنا نتكلم عن بعض الحلول للقضايا الأسرية أو بعض المساعدة في القضايا المدرسية، ولا بعض الإشكاليات الاجتماعية اللي الطفل هو يكون بحاجة إلى من يساعده بيها. فضروري أنه إحنا نقدم له الدعم النفسي، الإسناد النفسي، التوجيهات، المتابعة، العلاج الفكري السلوكي الكذا، حتى نحاول أنه نحل الأشياء اللي هو كان يعني موضوع الصدمات، موضوع الشيء بعد الطفل حال أو أنه نفد ظروف بالحياة هي يعني فوق قابليتنا أنه إحنا نحلها، أو أنه يكون مثلا هو عنده فد أمراض مزمنة اللي هي خلاص يعني هو عنده مثلا سرطان، ولا أنه هو يعني عنده فد إعاقة معينة أو كذا. في مثل هذه الحالات نشعر أنه فعلا هناك حاجة حقيقية لاستعمال بعض الأدوية اللي هي مضادة للاكتئاب، وممكن بإذن الله تعالى يكون لها تأثير جيد على الطفل. طبعا بعض الحالات بمرور الوقت يتبين أنه الاضطراب هو ليس فقط اضطراب اكتئاب، وإنما اضطراب مزاج أكبر من موضوع الاكتئاب اللي نسميه احنا اضطراب ثنائي القطب. لكن كل ما أنه بدأ يعني عند الطفل بعمر مبكر، هو ممكن أنه يبدأ على شكل اكتئاب، نوبات اكتئاب بين فترة وفترة، وتالي بعدين في وقت آخر تتبين عندنا الجانب الآخر من اضطرابات المزاج. هذه حقيقة يجوز نتكلم عنها في فرصة أخرى في وقت آخر إذا صار لنا مجال بإذن الله تعالى. المهم اللي أريده أهم نقطة أنه إحنا خلينا نحط موضوع احتمالية الاكتئاب في بالنا، خصوصا إذا كانت الظروف المحيطة بالطفل هي ظروف صعبة، أو أنه كان هناك تاريخ مرضي قوي بالعائلة باتجاه موضوع الاكتئاب. نحط هذا الموضوع في بالنا حتى نحاول أنه نعالجه بشكل مبكر، وإذا احتاجنا نستعمل أدوية، أو إذا احتاجنا جلسات علاجية، أو احتاجنا أنه احنا نغير شيء من الظروف البيئية اللي الطفل تعيشها، ضروري أنه احنا نتخذ الإجراءات في الوقت المناسب. تقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: آباء وأبناء الموسم الثاني. آباء وأبناء مع الدكتور عبد الله المشهداني.
3: آباء وأبناء.

إذاعة دار السلام من بغداد. أيها الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ إبراهيم المغربي، ما تيسر له من النصف الثاني من الحزب 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ حسن الدغريري، معكم إذاعة دار السلام.

إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا لهذا اليوم. نلتقيكم يوم غد بعون الله تعالى. معكم إذاعة دار السلام من بغداد، ولا تنسوا الصلاة على النبي العدنان.

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تقولوا ثلاثة

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: القرآن كلام الله، يقال لصاحب القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القرآن كلام الله.
0: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا إخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: مع كتاب الله تعالى، مع القرآن.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: القرآن كلام الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن كلام الله، إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، القارئ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا آيات بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة دار السلام من بغداد،
1: مع كتاب الله تعالى مع القارئ.

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.